ذنوبك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا

0: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الآن.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1-200.
2: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

لأصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها، كأن لم يصم لله يوما ولم يصل، علق قلبي طيب.

حجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا.

تعلق قلبي طيف لتنا ربياتا تعلق قلبي طيف لتنا ربياتا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
4: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: في ظهر أو قبل شفاه أستجيبك الآن يا فؤادي المعتاد سيبك النسيان
1: في قلبي راسم للجبال الشوامل

صغير فيش واحد العين انت من الكويت انت في الشباب الاخبار تخطف الاطفال.

أهل تلك المراعيك والجبال السود واللي جاب موعود أنت ما زلت واعي ذاكر اللي كان

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: صباحكم سعادة، صباحكم هنا، صباحكم سرور، وخميسكم ونيس متابعي عدن الغد في كل مكان. وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من عدن هذا الصباح التي معتادين نقدمها لكم في كل صباح ومع بداية كل صباح، والتي تحتوي كالمعتاد على العديد من الفقرات الثابتة والمتغيرة في محتوياتها. يسعد صباح مخرجنا في الكنترول ناصر فائز، ويسعد صباح طاقم عدن الغد، ويسعد صباحك دينا.
1: وصباحك أسعد يا خديجة أنت وجميع اللي بيتابعونا حاليا. وإحنا بنعرف بما أنه اليوم خميس ونهاية أسبوع، فالجميع بنلاقيه منتظر هذا اليوم، وتحديدا أصحاب عدن بعوايدهم القديمة وسوالفهم اللي احنا تعودنا عليها، واكيد ما بننساج دائما ما بعد صلاة العصر او حتى في بعضهم بعد الغداء مباشرة بيبدأوا بتجهيز الشاي الحليب، وما ننساش البخور والاغاني اللي بتدندن معانا مع يوم الخميس. فلذلك يوم الخميس يعتبر مميز للجميع، ففعلا مثل ما قالت خديجة خميس ونيس، وان شاء الله يكون معانا هكذا اجازة سعيدة. وبما انه بيكون معانا الويكند، فنتمنى بأنه نقضي هذا اليوم بوقت نستاهل وأشياء إحنا بنحبها.
0: وطبعا اعتدنا أن نقدم لكم في كل صباح رسالة صباحية تحمل في محتواها العديد من الفوائد والعديد من الأفكار التي ربما تكون غائبة عن الكثير منا. رسالتنا الصباحية لهذا اليوم هي رسالة صحية، رسالة موجهة لمحبي الشوكولاتة، وتحديدا الشوكولاتة الداكنة باستثناء زميلتي دينا التي بتبتعد دائما عن جميع أنواع الشوكولاتة وأصنافها وجميع أنواع الحلويات، ولكن هذه الرسالة ربما تقنع دينا وتقنع العديد من الناس الكبار قبل الصغار أن يقبلوا على تناولها. تعد الشوكولاتة متابعينا من الأطعمة المحببة لدى الكثيرين، ولا تقتصر أهميتها على مذاقها اللذيذ، بل قد تقدم بعض الفوائد الصحية عند تناولها باعتدال، خاصة الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو. تتميز الشوكولاتة الداكنة باحتوائها على مضادات الأكسدة مثل مركبات الفلافونويد التي تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما قد تساهم في دعم صحة القلب من خلال تحسين تدفق الدم والمساعدة في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية، وقد يكون لها دور في المساعدة على خفض ضغط الدم بشكل طفيف لدى بعض الأشخاص.
1: كما تحتوي الشوكولاتة أيضا على معادن مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم والنحاس والمغنيز، وأيضا هي عناصر ضرورية للعديد من وظائف الجسم. بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد أيضا الشوكولاتة الداكنة على تحسين المزاج، إذ تحفز إفراز بعض المواد الكيميائية في الدماغ المرتبطة بالشعور بالسعادة والاسترخاء. ورغم هذه الفوائد، فإن معظم أنواع الشوكولاتة وخاصة الشوكولاتة الحليب تحتوي على كميات مرتفعة من السكر والدهون المضافة، لذلك ينصح باختيار الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% من الكاكاو أو أكثر، وتناولها بكميات معتدلة ضمن نظام غذائي متوازن.
0: في النهاية متابعينا، يمكن أن تكون الشوكولاتة الداكنة إضافة صحية للنظام الغذائي إذا تم استهلاكها باعتدال، مع الحرص على اتباع نمط صحي، نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني. حتى ليس فقط الشوكولاتة يا دينا، هناك العديد من الأشياء مثل الشاي الأخضر، مثل الكركديه. هذه الأصناف بالإضافة إلى الشوكولاتة وظيفتها الأساسية هي محاربة الأكسدة الأكسدة طبعا مفهوم عن السموم المتراكمة من الأغذية ومن المشروبات التي نتناولها. طبعا تتراكم هذه السموم في الجسم وتسبب جذور حرة. هذه الجذور الحرة عندما تنتشر في الجسم تسبب بعض الأمراض الخطيرة العياذ بالله كالسرطان. بيعمل الشاي الأخضر مع الشوكولاتة مع الكركديه، هذه الأنواع بتعمل على محاربة الجذور الحرة بشكل قوي في الجسم. بالإضافة متابعينا إلى أن الشوكولاتة بتعمل على تحسين المزاج بالنسبة للسيدات التي تعاني من تقلبات في الهرمونات، كمان الرجال الذين يعانون من التوتر ومن الضغط يمكنهم تناول الشوكولاتة، بتعمل على تعزيز صحتهم النفسية. إذا متابعينا الشوكولاتة مش مفيدة فقط للصغار وإنما للكبار أيضا. نتمنى متابعينا أن تكون رسالتنا الصباحية قد وصلت إليكم بالشكل المفيد والمحبب إلى قلوبكم. ننطلق الآن مع ناصر مع هدية الصباح ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد.

0: يا هلا ويا مرحبا، وبكذا نكون عدنا معكم مرة أخرى، وأكيد علشان نبتدئ بفقرات عدن هذا الصباح. وكالعادة مثل ما نتعود في عدن هذا الصباح بأنه تكون متواجدة معنا فقرات عديدة، وأولها نشرة الطقس بحالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الموافق 23/7 لعام 2026. ونبدأها دائما يا خديجة بالمناطق الساحلية والقريبة منها.
1: نعم، المناطق الساحلية والقريبة منها طقس مغبر نسبيا إلى غائم جزئيا، حار جدا ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرى.
0: أما المرتفعات الجبلية فطقس غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد وحبات البرد على المرتفعات الغربية من صعدة شمالا، وأيضا حتى ترتصل إلى مرتفعات لحج جنوبا، وتمتد حتى محافظات الضالع والبيضاء ومرتفعات أبين، بالإضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات شبوة حضرموت والمهرة.
1: وإلى المناطق الصحراوية والهضبية، طقس فيها صحو إلى غائم جزئيا إلى شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من صحاري محافظات المهرة حضرموت شبوة الجوف ومأرب، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
0: أما الآن من درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبدأها بالمناطق الساحلية والقريبة منها ومن مدينتنا الحبيبة عدن. سجلت درجة الحرارة العظمى فيها 38 بينما الصغرى 30. حالة الطقس فيها غائم جزئيا مغبر نسبيا، حار جدا نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة نشطة مثربة وأيضا مثيرة للرمال والأتربة.
1: وكل المدن والمناطق الساحلية والقريبة منها يا دينا طقسها يعني متشابه في درجة الحرارة الصغرى والعظمى، ففي المكلا بلغت العظمى فيها 34 والصغرى 28، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: أما الحديدة فسجلت درجة الحرارة العظمى فيها 38 أيضا مثل عدن، أما الصغرى فيها 31، وحالة الطقس فيها غائم جزئيا أمطار متفرقة، حار جدا نهارا معتدل ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وسقطرى لا تختلف كثيرا عن الحديدة، بلغت العظمى فيها 35 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح قوية.
0: ومن سقطرى إلى المخا سجلت درجة الحرارة العظمى فيها 38 بينما الصغرى 30، حالة الطقس فيها غائم جزئيا وأمطار متفرقة، حار جدا نهارا معتدل ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما زنجبار العظمى فيها 38 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها غائمة جزئيا حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
0: ومن لحج الخضيرة سجلت درجة الحرارة العظمى فيها 40 أما الصغرى 28، حالة الطقس فيها غائم جزئيا مغبر نسبيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة مثيرة للأتربة والرمال.
1: وننتقل بكم إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبدأها بسيئون، بلغت العظمى فيها 34 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا مغبر نسبيا أمطار متفرقة شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: أما مأرب فسجلت درجة الحرارة العظمى فيها 41 بينما الصغرى 26، حالة الطقس فيها غائم جزئيا مغبر نسبيا أمطار متفرقة شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
1: هذا في مأرب. أما في عتق بلغت العظمى فيها 40 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا أمطار متفرقة شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: والمناطق الصحراوية آخرها توجد معنا بيحان، ولا تختلف عن عتق تماما في درجة الحرارة سواء كانت بالعظمى أو الصغرى.
1: وننتقل بكم إلى المناطق الجبلية ونبدأها بصنعاء، بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 16، وحالت الطقس الريح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية حار نسبيا نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: ومن تعز الحالمة درجة الحرارة الصغرى فيها 33 بينما العظمى 33 بينما الصغرى 21. أما حالة الطقس غائم جزئيا وإلى غائم، أمطار رعدية حار نهارا بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
1: هذا في تعز. أما في ذمار العظمى فيها 29 والصغرى 13، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: ومن الضالع ضالع الكفاح والصمود، سجلت درجة الحرارة العظمى فيها 34 بينما الصغرى 21. حالة الطقس غائم جزئيا، أمطار رعدية حار نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما في إب العظمى فيها 29 والصغرى 12، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: وآخرها البيضاء، سجلت درجة الحرارة العظمى فيها 33 بينما الصغرى 17. حالة الطقس فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية حار نهارا بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وفي قسم التنبيهات والتحذيرات، نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية ومن تدني الرؤية الأفقية.
0: وأيضا نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، ونقترح عليهم الإكثار من شرب السوائل. وطبعا كان هذا من إعداد المهندس محمد الدقم، الهيئة العامة للطيران والأرصاد.
1: وننتقل بكم إلى الفقرة التالية. وإلى النشرة اليومية لأسعار الخضار والفواكه ليومنا هذا الخميس، وأولى هذه المحاصيل هي البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 20000، وسعر الكيلو من 636 إلى 909 ريالات.
0: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة الواحدة من 15000 إلى 20000، سعر الكيلو ما بين 800 إلى 1000 ريال.
1: البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 21600 إلى 24000، وسعر الكيلو ما بين 900 إلى 1000 ريال.
0: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس الواحد من 3500 إلى 4000، سعر الكيلو ما بين 700 إلى 800 ريال.
1: البامية 8 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 14000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 1750 ريال.
0: أما الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 7000 إلى 8000، وسعر الكيلو ما بين 300 إلى 350.
1: أما الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 16000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 933 إلى 1067 ريال.
0: الخيار 16 كيلوغرام في الكيس الواحد من 9000 إلى 10000، سعر الكيلو ما بين 560 إلى 650.
1: البيبار 8 كيلوغرام في السلة من 5000 إلى 6000، وسعر الكيلو من 625 إلى 750 ريال.
0: أما البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 20000 إلى 25000، سعر الكيلو ما بين 800 إلى 1000 ريال.
1: كوبيشة كبير 2000 إلى 2500، أما الصغير فسعره بلغ 1000 ريال.
0: أما الآن إلى الفواكه والمحاصيل. أولى المحاصيل المتواجدة معنا الموز 30 كيلوغرام في الكرتون الواحد ما بين 15000 إلى 18000، وسعر الكيلو 500 إلى 600 ريال.
1: الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 9000 إلى 10000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 500 إلى 556 ريال.
0: أما الحبحب والشمام أيضا بالكيلو ما بين 500 إلى 700 ريال للكيلو الواحد.
1: وننتقل بكم إلى العنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 2000 ريال.
0: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة الواحدة من 50 ألف إلى 70 ألف، سعر الكيلو يتراوح ما بين 2500 إلى 3500.
1: الخوخ فرسك 20 كيلوغرام في السلة من 40 إلى 60 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2000 إلى 3000 ريال.
0: أما المانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 25 ألف إلى 35 ألف، سعر الكيلو يتراوح ما بين 1300 إلى 1800.
1: مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40 ألف، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2000 ريال.
0: أما مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة الواحدة من 12 ألف إلى 22 ألف، وسعر الكيلو ما بين 600 إلى 1100 ريال.
1: مانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة من 15 ألف إلى 20 ألف، وسعر الكيلو ما بين 750 إلى 1000 ريال.
0: أما المانجو الزبدة 20 كيلوغرام في السلة الواحدة من 20 ألف إلى 30 ألف، سعر الكيلو يتراوح ما بين 1000 إلى 1500.
1: وإلى التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40 ألف، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2000 ريال، وطبعا هذا التفاح البلدي.
0: أما الليمون 16 كيلوغرام في السلة الواحدة من 12 ألف إلى 15 ألف، سعر الكيلو يتراوح ما بين 800 إلى 1000 ريال.
1: البلح مناصف 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 25 ألف، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1250 ريال.
0: أما آخر المحاصيل معنا وهي الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون الواحد من 25 ألف إلى 30 ألف، سعر الكيلو يتراوح ما بين 2500 إلى 3000 ريال.
1: وكانت هذه النشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري عدن، من إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى.

0: وسهلا بكم على متن خطوط الرحلة الدولية اليمنية.
1: وعدنا إليكم متابعينا إلى جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الخميس الموافق 23 يوليو 2026، وبداية الرحلات هي الرحلة 512.
2: والرحلة 512 تقلع من عدن في الساعة 3 فجرا وتصل إلى جدة في 5 صباحا.
1: أما الرحلة 513 أقلعت من جدة في تمام الساعة 6 صباحا ووصلت عدن في تمام الساعة 8 صباحا.
2: أما الرحلة رقم 602 تقلع من عدن في الساعة 6 صباحا وتصل إلى القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
1: الرحلة 605 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 صباحا وتصل سيئون في تمام الساعة 2 ظهرا.
2: أما الرحلة رقم 430 تقلع من عدن في الساعة 9 صباحا وتصل إلى الغيضة في الساعة 10:30 صباحا. ونفس الرحلة أيضا تقلع من الغيضة في الساعة 11:15 ظهرا وتصل إلى سوق قطرة في الساعة 12:30 ظهرا.
1: والرحلة 431 تقلع من سوق قطرة في الساعة 1:15 ظهرا وتصل الغيضة بمشيئة الله في 12:30 ظهرا. ونفس الرحلة تقلع من الغيضة في الساعة 3:15 عصرا وتصل عدن الساعة 4:45 دقيقة عصرا.
2: أما الرحلة رقم 604 تقلع من سيئون في الساعة 3 عصرا وتصل إلى القاهرة في الساعة 7:45 مساء.
1: أما الرحلة 603 تقلع من القاهرة الساعة 7:45 دقيقة مساء وتصل عدن في الساعة 11:15 ليلا.
2: والرحلة رقم 514 تقلع من عدن في الساعة 3 عصرا وتصل إلى جدة في الساعة 5 مساء.
1: أما الرحلة 515 تقلع من جدة في تمام الساعة 6 مساء وتصل عدن في تمام الساعة 8 ليلا. نتمنى لكل المسافرين رحلة سعيدة ورفقتكم السلام.

0: ونعود معكم مرة أخرى لنستكمل فقرات برنامج عذن هذا الصباح. وأكيد يتواجد معنا حاليا الفقرة المعتادة وهي فقرة الأخبار المتعودين عليها. وأكيد من صحيفتنا صحيفة عدن الغد نقدم لكم أبرز الأخبار المتواجدة معنا. ومن الصفحة الأولى أيضا يتواجد معنا هذا الخبر: اختراق لأنظمة الطيران ميليشيا الحوثي وتسريب وثائق حساسة، يكشف بيانات تشغيلية ورحلات مرتبطة بمهان إربر الإيرانية.
1: وأيضا لضمان استئناف التصدير، رئيس الوزراء يترأس في عدن اجتماع اللجنة العليا لتسويق النفط، وزير النفط يكشف تفاصيل خطة استئناف التصدير ب1.7 مليون برميل جاهز ونمو الإنتاج بنسبة 25% خلال الشهر الأول.
0: وتحرك عسكري يمني وسعودي كبير في شبوة لرفع الجاهزية القتالية بجبهتي بيحان وحريب.
1: وأيضا الدبعي تكشف مستجدات خطيرة بقضية المشهري وتطالب بإنهاء التستر على المطلوبين بتعز.
0: أما الصفحة

0: أو المناورات.
1: وننتقل إلى الصفحة الثالثة. وزير النفط يكشف تفاصيل خطة استئناف التصدير، 1.7 مليون برميل جاهز، ونمو الإنتاج بنسبة 25% خلال الشهر الأول.
0: أما محافظ شبوة يرحب بقرار الرئيس العليمي واستئناف تصدير النفط، ويؤكد جاهزية ميناء قنا لمواكبة المرحلة المقبلة.
1: والخنبشي يقول لا صحة لمنع نسبة من عائدات النفط للحوثيين، وإيرادات التصدير ستخصص لخدمة المواطنين.
0: وترامب يهدد الحوثيين وسنرد بقوة إذا صعدوا في باب المندب.
1: وزلزال سبراني يضرب أنظمة الحوثيين، تسريب وثائق حساسة تكشف ارتباطا ملاحيا بشركة ماهان إير الإيرانية.
0: ومن الصفحة الرابعة والتقارير المتواجدة معنا، حرب الممرات ولماذا يعود الحوثيون البحر الأحمر إلى دائرة الصراع الآن.
1: وإلى الصفحة الخامسة، رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس مجلس الوزراء في المجمع القضائي بالعاصمة عدن.
0: ووزير التربية العبادي يؤكد على الشراكة الاستراتيجية مع اليونيسف لتطوير التعليم وتدليل الصعوبات.
1: والخدمة المدنية بعدن تعلن الانتقال للحوسبة الإلكترونية، وتشيد بقرارات الوزير العولقي لإنصاف الموظفين.
0: تحرك أممي حكومي لحماية المال العام، عدن تحتضن دورة متخصصة لإدارة مخاطر الفساد وتعزيز النزاهة.
1: وتحرك عسكري وسعودي كبير في شبوة، بين الوزير والعتيبي يبحثان رفع الجاهزية القتالية بجبهتي بيحان وحريب.
0: وحملة لإزالة البسطات المخالفة وإنشاء أكشاك صحية لبيع الأغذية السريعة في سوق جعار.
1: وإلى الصفحة السادسة، تأخر صرف مرتبات التربويين بشبوة يهدد استقرار العملية التعليمية.
0: سكان أحد أحياء التقنية بالمنصورة يطالبون السلطات معالجة مشكلة طفح مياه الصرف الصحي.
1: والنقابة العامة للمهن الطبية والصحية بعدن تعلن بدء الإضراب العام اعتبارا من الأحد المقبل.
0: تصعيد غاضب بمطار سقطرى، الموظفون يطالبون بإقالة المدير ويهددون بالإضراب الشامل.
1: الرصاص يقتحم منازل المواطنين في أحور، ومطالبات عاجلة لمحافظ أبيان بإنهاء فوضى السلاح.
0: ونداء عاجل إنساني لعلاج الخبير الرياضي مصطفى سعيد.
1: مشاريع خدمية متعثرة بمديرية سباح يافع تنتظر نصيبها من التنمية.
0: وتدشين بدء العمل في مشروع توسعة الخط العام الرئيسي وسط مدينة عزان.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة السابعة التي كتب فيها تحليل عن التهديد الحوثي للموانئ السعودية يثير مخاوف من اتساع المواجهة الإقليمية.
0: أما من الصفحة الثامنة ومن التقارير، برؤية طموحة وتوصيات ترسم ملامح المستقبل الرقمي المستدام، مؤتمر عدن الدولي للتحول الرقمي يختتم أعماله.
1: وهناك تقرير أيضا على الصفحة التاسعة، الجماعة تخلت عن إنكار تبعيتها السياسية لطهران، معهد دولي الحوثيون يرسخون اندماجهم ضمن الأجندة الإيرانية.
0: ومن الصفحة العاشرة ومن الكتابات والكتابات المتواجدة معنا هنا، بقلم أحمد محمود السلامي يقول القات سم به وطن والأحرار يقتات.
1: وأيضا كتب الدكتور علي عبد الكريم مقالة بعنوان أزمة مطار أم وطن، وهي عبارة عن جزئين.
0: وأيضا من الصفحة الحادية عشر ومن الكتابات المتواجدة معنا، للكاتب نايف حمود العزي بيقول عودة صادرات النفط والغاز استعادة الوظائف الاقتصادية للدولة.
1: أما صالح شائف كتب المال السياسي هو السلاح الناعم والقاتل الخطير.
0: أما سارة عبد الحكيم بتقول أعمار تستهلك لا تعاش.
1: ومدرسة سخاعة تستغيث، مقالة كتبها محمد سعيد الزعبلي.
0: ومن الرياضة في الصفحة الثانية عشر من الرياضة المحلية، شعب حضرموت يواصل صدارة الدوري بالفوز على العروبة، وفحمان يتجاوز الهلال.
1: ومنح التصريح المؤقت لنادي شباب المضاربة ورأس العارة بلحج.
0: وتمهيدا لاختيارات الأبرز لمنتخب الناشئين، اختتام مرحلة الاختبارات وتقييم المواهب في ساحل

0: حضرموت.
1: وأيضا مسؤول في نادي تضامن حضرموت ينتقد صمت المسؤولين بالشرعية عقب الاعتداء على بعثة النادي.
0: قرعة منافسات الدور الأول من بطولة شهداء عدن تسفر عن مواجهات مرتقبة.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة 13، صفحة رياضة عالمية. وعود مجنونة لنجوم إسبانيا بعد التتويج بالمونديال.
0: ومودريتش يوافق على تجديد عقده مع ميلان.
1: وبصفقة تاريخية، تشيلسي يكسر الرقم القياسي البريطاني في سوق الانتقالات.
0: وعلى الأقل لديه كأس عالم، احتفالات إسبانيا تشهد سخرية من كريستيانو رونالدو.
1: ورغم تتويج إسبانيا، بلاتر يفتح النار على كأس العالم 2026.
0: ومن الصفحة 14 من التقارير المتواجدة، اللعبة الكبرى كيف صاغت القوى الدولية خريطة الوطن العربي.
1: وننتقل إلى الصفحة الأخيرة من صحيفة عدن الغد، وكتب فيها: بعد 43 عاما من الخدمة، امرأة تركية تثبت نسبها لرجل أعمال مليونير.
0: وحمية طول العمر، نظام غذائي قد يدعم الشيخوخة الصحية.
1: ايش رايك نتناول هذا الخبر؟
0: ايوه، حسيت انه كذا في يعني مع الناس تقريبا اللي معاهم نظام الطيبات يمكن غيروا رايهم يشوفوا هذا الموضوع اللي معانا الان يا خديجه.
1: صحيح، كشفت دراسة علمية حديثة عن نظام غذائي أطلق عليه الباحثون اسم حمية طول العمر، قد يساعد في تعزيز هرمونات الشبع وتقليل تراكم الدهون وتحسين الصحة الأيضية مع التقدم في العمر. وطور باحثون من كلية ليونارد ديفيس لعلم الشيخوخة بجامعة جنوب كاليفورنيا هذا النظام الصحي بالاعتماد على مبادئ الحمية المتوسطية مع تعديلات تشمل تقليل بعض الأحماض الأمينية وزيادة الكربوهيدرات والدهون الصحية، إضافة إلى تعزيزها بعنصر الميثيونين.
0: وأظهرت التجارب على الفئران أن الحمية ساعدت في خفض الدهون وتحسين صحة القلب وعمليات الأيض وتقليل مؤشرات الضعف مقارنة بأنظمة غذائية أخرى. كما أشار الباحثون إلى أن النتائج ما زالت أولية وتحتاج إلى المزيد من الدراسات لمعرفة تأثيرها على صحة الإنسان وإمكانية اعتمادها كنظام غذائي طويل الأمد.
1: ولدينا أيضا كاريكاتير.
0: نعم.
1: ظريف بيتكلم عن ألواح الطاقة الشمسية وعن الغاز، هذه الأشياء التي شغلت بال وتفكير الشارع العدني.
0: ومثل ما انتم عارفين مستمعينا ومتابعينا، للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني موقع عدن الغد. وأيضا نتمنى لكم قضاء وقت ممتع معنا في الموضوع، ولكن قبل ما نتجه إلى موضوعنا خلونا فقط نطلع مع ناصر فائز إلى أغنية وبعدها كده نرجع نواصل.
1: كونوا معنا.

0: نعود مرة أخرى يا ناصر وأخديقة، وأكيد للناس اللي بتسمعنا حالياً وإلى المساحة التفاعلية والوقت البسيط اللي بنقضيه مع مستمعينا ومتابعينا بالاتصالات والإجابة على أسئلتهم والاستفسارات. وخلينا نتجه حالياً إلى موضوعنا لليوم، وربما قد يكون البعض يستغرب في بعض الأشياء، ولكن موضوعنا بيقول: مهلكة الفرس في عدن، شاهد تاريخي على تنوع المدينة. تعد مهلكة الفرس المعروفة أيضا باسم برج الصمت من أبرز المعالم التاريخية في مدينة عدن، وترتبط بوجود الجاليات الزرداتشية التي استقرت في المدينة خلال القرن 19، ويعد الموقع شاهدا على التنوع الثقافي والديني الذي عرفت به عدن، ولا يرتبط بالغزو الفارسي القديم كما قد يوحي اسمه. وما زالت مهلكة الفرس تمثل جزءا من ذاكرة المدينة وتراثها التاريخي وسط دعوات للحفاظ عليها باعتبارها أحد المعالم التي توثق تاريخ عدن وتعدد حضاراتها.
1: وطبعا للحديث أكثر عن مهلكة الفرس، أين تقع، تاريخها، وأيضا الأسماء التي ارتبطت بها، تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة هيفاء مكاوي، أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية المشارك. دكتورة هيفاء، أهلا وسهلا بك، ضيفة عزيزة عبر برنامج عدن هذا الصباح على أثير إذاعة عدن الغد. أهلا
2: وسهلا بكم وبكل المشاهدين المستمعين.
1: أهلا وسهلا بك دكتورة. بداية، حدثينا عن مهلكة الفرس، سبب تسميتها، وأيضا لماذا سميت ببرج الصمت، وأين تقع تحديدا في عدن؟
2: طيب، خلينا نقول أولا بالنسبة لاسم مهلكة الفرس، هذه مسمى شعبي لأن كانت خاصة بخصوص طقوس دفن أتباع الديانة الزرادشتية من الجالية الفارسية، اللي مش نقول إنه دفن، إنما طريقة للتخلص من الجثث هذه الطائفة. فارتبط المكان في الذاكرة الشعبية بوفاة هؤلاء الأشخاص، ومن هنا جاءت التسمية، يعني إنه الهلاك من الفرس هنا يتم هلاكهم في دي المنطقة.
0: وهي فقط يعني عبارة عن طقوس كانت.
2: هي موقع للتخلص من الجثث. لأنه حسب الطائفة الزرادشتية إنه جسد الميت غير طاهر، نجس، والأرض طاهرة، فما يدفنوش موتاهم، فكانوا يطرحوهم في أماكن معينة عرضة للشمس واللي تأكلهم الطيور أو النسور.
1: طيب دكتورة،
2: أما بالنسبة لاسم برج الصامت،
1: صحيح،
2: فهو يعني طبعا الاسم ده اسم معروف عالميا، ويعني Tower of Silence، يشير إلى أنه المكان هذا تقيم في الطقوس الجنائزية في هدوء تام بعيد عن التجمعات السكنية وحاجة كده. إنما بالنسبة للموقع فهو في يعني في هضبة شمسان في مدينة كريتر.
0: طبعا معلش دكتورة ونعتذر خديجة عن المقاطعة، ولكن أنا يعني في بعض الأبحاث لما أجينا كمان بنبحث شفنا إنه موقعه أيضا قد تكون في عدن التواهي، فلذلك الموقع تحديدا ربما قد يكون مش واضح للبعض يعني كصورة عامة، لكن هو موقعه الرئيسي حاليا يعتبر في جبال شمسان.
2: أيوة في الهضبة، يعني عندنا إحنا في منطقة اسمها الفرس، يعني في كهوف البومس.
0: أيوة
2: منطقة البومس معروفة. أيوة في كهوف البومس وفي طريق صاعد، هو كان معهم معبدهم كان في الأسفل بجانب الظهري.
0: أيوة.
2: وكان معهم حديقة خاصة بالفرس، حديقة الفرس، وفيها المعبد الخاص بهم. الآن المعبد الخاص بالفرس تم تحويله إلى مسجد يعرف باسم مسجد سلمان الفارسي.
0: جميل جدا. وطبعا دكتورة يعني برأيك ما أهمية الحفاظ على مهلكة الفرس كجزء من تراث عدن؟
2: طبعا الحفاظ على هذا الموقع هو حفاظ على جزء من تاريخ المدينة، يعني مدينة عدن عرفت بالتسامح الديني والتنوع الثقافي.
0: صحيح.
2: فهذا الموقع عبارة عن شاهد على وجود جاليات متعددة، متعددة الديانات، متعددة الجنسيات، عاشت في مدينة عدن، أسهمت في ازدهار التجاري والثقافي على مر الزمن. كما أنه يعني هذا المبنى يمثل جزء من الذاكرة التاريخية للمدينة بغض النظر عن الدين أو القومية التي ارتبط فيها، فهذا مرتبط بالذاكرة التاريخية للمدينة.
1: دكتورة هيفا، هل تعتقدين أن مهلكة الفرس في عدن تحظى بالاهتمام الذي تستحقه محلياً ودولياً؟
2: للأسف، خلينا نقول للأسف، لا، الموقع لا يحظى بأي اهتمام الذي يليق بقيمته التاريخية. الموقع الآن حالياً يتعرض للإهمال والتعديات.
0: نعم.
2: يعني في الوقت اللي كان يفترض أنه يكون ضمن أولويات حماية التراث في عدن. لكن كمان أنه حضوره على المستوى الدولي ما زال محدود، ما فيش أي اهتمام دولي بالموقع، رغم أنه يمثل واحد من الشواهد النادرة على تاريخ الجالية الزرادشتية في جنوب الجزيرة العربية.
0: نعم. ولو وأنا أظن بأنه هذا أيضا تعتبر من ضمن التحديات اللي ربما قد تواجهنا بالحفاظ على مهركة الفرس اليوم في عدن، وما هي أبرز أيضا التحديات اللي ربما قد تندرج ضمن هذا الإطار دكتورة؟
2: والله التحديات اللي تواجه مهلكة الفرس تواجه أكثر من موقع أثري في مدينة عدن.
0: نعم.
2: وهو التوسع العمراني العشوائي. يعني العشوائيات وصلت إلى داخل أسوار مهلكة الفرس. التعديات وصلت إنه الأسوار المهلكة الفرس بدأت تؤخذ ويتم بناء إعادة بناء فيها بنفس الحجارة خاصة بالمبنى. إلى جانب إنه طبعا نتيجة للصيانة، ما فيش صيانة، ما فيش توثيق، ما فيش حماية قانونية فاعلة لهذا الموقع. وإذا استمر هذا الوضع بهذه الطريقة فإنه الموقع خلاص مهدد بفقدان الكثير من المعالم الأصلية وانتهائه
0: للأسف الشديد.
1: دكتورة، لكن كيف يمكن للمجتمع المحلي في عدن أن يساهم في حماية هذا المعلم التاريخي من الإهمال أو الاندثار؟
2: الدور طبعا دور المجتمع دور أساسي. يبدأ بإيش؟ يبدأ بأنه يبدأ بعملية نشر الوعي بأنه هذا الموقع ليس ملكا لطائفة أو لفئة معينة. بل هو جزء من تاريخ المدينة. بغض النظر عنهم فرس زرادشت ايا كانت، هذا له مكانه في مدينه عدن ويعني وجزء من تاريخها. كما يمكن انه ايضا المواطنين انه يبلغوا عن الاعتداءات التي تحصل في هذه المواقع وهذا الموقع، ايضا المشاركه في حملات التوعيه والتنظيف لهذا الموقع وغيره. الى جانب ان احنا نريد تشجيع وسائل الاعلام والباحثين على تسليط الضوء على اهميه هذا الموقع وخطوره المخاطر التي يتعرض لها حاليا.
0: فعلا دكتورة، ولكن للأسف الشديد ونحن نقولها ونحن آسفون على هذا الأمر، أنه يعني اللي بنشوفه حاليا أنه بعض الشباب للأسف الشديد من هذا الجيل هم من بيقوموا بتخريب هذه الأشياء الأثرية المتواجدة معنا من زمان جدا. وإحنا بنعرف أنه كأكثر من معلم حتى لما بنشوف كثير من الأشياء المتواجدة فيه، كثير من خلينا أقول كتابة الذكريات، وينكتب اسم فلان وفلان وبتضيع هذا المعلم وبتختفي ملامحه تدريجيا.
2: والله الكتابة على هذه المواقع ما هيش بديك الخطورة بقدر إزالة الحجارة الخاصة المبنية يعني وإعادة استخدامه في البناء، هذه تنهي الموقع تماما.
0: صحيح.
1: في سؤال متصل دكتورة هيفاء، أود أن أعرف، هناك العديد من المعالم التاريخية في عدن التي تعود إلى طوائف جاءت بالأصل من الهند، لماذا لا يكون هناك تنسيق بين الحكومة الهندية والحكومة اليمنية حتى يعني بمساعدة جزء بسيط مثلا من أعمال الترميم والصيانة لهذه المعالم التي أرخت تاريخ طوائف عاشت في عدن وهي في الأصل كانت تابعة لها؟
2: طبعا عندنا هنا نحن عدد من الطوائف بترجع أصولها إلى الهند. فشخصيا أنا ما أعرف إذا كان في تواصل ما بين السفارة الهندية والحكومة اليمنية من أجل إعادة ترميم هذه المواقع مثل المعابد ومعبد المساجد. يعني
1: صحيح
2: ممكن يكون مهلكة الفرس أو يعني برج الصمت يكون منها من ضمن مسجد البهرة، مسجد القوقة.
1: صحيح.
2: هذه المباني كلها طبعا لشخصيات أو لطوائف جاءت لنا من الهند. فلا أعلم إذا كان في تواصل بين الجهات الرسمية والحكومة الهندية أو السفارة الهندية فما عنديش للأسف ما عنديش أي معلومات بالموضوع.
1: طيب دكتورة هيفاء، لو أتينا إلى الجانب اليمني، هل ترين أن الجهات المختصة تبذل جهودا كافية لترميم وصيانة هذا الموقع التاريخي في عدن؟
2: لا للأسف، كما قلت لك أنه الموقع أساسا ما
1: مهمل،
2: ما فيش أي بوادر لترميمات فيه أو إصلاحات. يعني الآن يعني واقع في بؤرة العشوائي اللي موجودة في منطقة البومي
0: للأسف الشديد. طبعا دكتورة، يعني برأيك هل يمكن أن تسهم إعادة تأهيل مهلكة ترفورس في تنشيط السياحة الثقافية في مدينتنا عدن؟
2: طبعا أكيد. نحن أهالي عدن أول حاجة ما تجي الأمطار تغيم الدنيا بيحاولوا أنهم يطلعوا الجهات يعني أماكن مرتفعة،
0: نعم،
2: يعني بيكون وجهة سياحية لأهالي المدينة، أولا في الأجواء الشتاء مثلا، في أجواء الأمطار، في أجواء الغيوم. جميل جدا الموقع هناك بيطل على المدينة. في الجهة العكسية يعني بالمقابل معنا، إحنا لما تطلعي من قلعة صيرة في أيوة المدينة صحيح من جهة، وهذا بيكون من الخلف، يعني جميل جدا جدا، وخاصة أنه حتى في من الأعلى ممكن تشوف الصهاريج وبشكل كامل يعني بالأسفل منك. جدا بيكون عامل جذب سياحي للمنطقة دي بشكل كبير.
1: ما المعلم التاريخي دكتورة هيفاء في عدن الذي تعتقدين أنه يحتاج إلى اهتمام عاجل ولماذا؟
2: والله في أكثر من موقع يعني، لكن أشوف أنه مثلا معنا إحنا قلعة صغيرة محتاجة إلى ترميم، في بها بعض مواقع ممكن تؤدي يعني تكون خطرة بالنسبة لبعض الزوار، خاصة أنه في معنا أطفال الذي يزور الموقع مع أهاليهم. في بعض المواقع فيها في الأعلى في قلعة بعض يعني السور الأعلى في بعض الحجار سقطت، ممكن أنه الأطفال دون يتعرضوا للخطر، حتى ممكن أشخاص لو واحد واقف يتصور أو شيء ممكن تزل له قدمه ويسقط يعني. معنا احنا مثلا معاكي السور التركي هذا معرض للاندثار، محتاج الى ترميم عاجل. اجزاء من قلعه مدرسه ابناء السلاطين محتاجه لترميم عاجل.
0: نعم.
2: عندنا اكثر من موقع، كمان الصهاري محتاجه لصيانه، محتاجه للاسف عدد كبير من المواقع الاثريه في المدينه محتاجه لصيانه
0: للأسف الشديد. نحن نتمنى بأنه الجهات المختصة تعطيها اهتمام كبير جدا. طبعا دكتورة، احنا لو بنتكلم أنه كيف ممكن تعكس مهلكة الفرز التنوع الثقافي والديني الذي عرفت به عدن، بما أنه لا زالت هذه الآثار متبقية إلى حد اللحظة هذه؟
2: وجود برج الصامت في مدينة عدن يؤكد إلى أنه يعني مدينة عدن مدينة مفتوحة استقبلت عبر تاريخ شعوب وثقافات وديانات مختلفة، وأنه عاش فيها المسلمون والمسيحيون اليهود الهندوس الزرادشت وغيرهم في إطار من التعايش السلمي فيما بينهم والديني يعني. ولذلك فإنه الحفاظ على هذا الموقع هو بيكون حفاظ على ذاكرة هذا التنوع وليس على مبنى أثري بحث يعني.
1: أخيرا دكتورة هيفاء، ما الرسالة التي تحبي أن توجهيها للحفاظ على هذا التراث التاريخي لمدينة عدن للأجيال القادمة؟
2: والله أشياء أقول أنه التراث إذا ضاع فلا يمكن أن نعوضه، ما يهدم اليوم أو تسرق أحجاره لن يعود كما كان. لذا أدعو الجهات الرسمية والمجتمع المدني والمواطنين إلى حماية هذا الموقع وغيره من المواقع أو معالم المدينة، لأن الحفاظ على التراث هو حفاظ على هوية عدن وتاريخها وذاكرة أبنائها، وهو المسؤول يعني المسؤولية دي مسؤولية مشتركة لا تحتمل التأجيل. نحن قد نختلف في الأديان والثقافات، لكننا نتفق جميعا على أنه التاريخ أو تاريخ مدينة عدن ملك للجميع. فمهلكة الفرس ليست رمز لدين معين، بل تعتبر شاهد على عدن اللي احتضنت الجميع، وحمايتها يعتبر حماية لذاكرة المدينة وهويتها الحضارية.
0: فعلا.
1: إذن كانت معنا عبر الهاتف الدكتورة هيفاء مكاوي، أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية المشارك في جامعة عدن. دكتورة هيفاء، شكرا جزيلا لك وعلى تخصيص وقت من وقتك الثمين للمداخلة لدينا عبر عدن هذا الصباح.
0: شكرا لك دكتورة.
2: شكرا لك ولك للمستمعين.
1: شكرا لك.

0: وأكيد يمكننا القول بأن عدن ليست مجرد مدينة فقط على ساحل البحر، بل حكاية تعايش كتبتها أجيال متعاقبة، وهنا التقت ثقافات متعددة ولهجات مختلفة وأديان وأعراق متنوعة، لكنها أيضا صنعت هوية واحدة واسمها عدن، وهي الهوية العدنية التي لا تقوم فقط على الأصل والانتماء الضيق، بل على قيم الانفتاح والاحترام وقبول الآخر وحب المدينة. لهذا بقيت عدن عبر تاريخها ميناء يستقبل الجميع، ومدينة تمنح كل من يعيش فيها شعورا بأنه جزءا منها. ومثل ما انتم عارفين ايضا بانه حاليا يا خديجة وصلنا الى مساحتنا التفاعلية، وبنقول بهذا السؤال التفاعلي الموجه لكل الناس اللي بتسمعنا: هل سبق لك وقمت بزيارة مهلكة الفرز او مشاهدة هذا المعلم التاريخي في عدن؟ وهل انت راض عن وضعه الحالي ام يستحق منا الاهتمام؟
1: وطبعا يمكنكم الاتصال عبر ارقامنا المعتادة التي هي 8 795 21 21 أو 02 387 1 3. كما أيضا لا تبخلوا علينا في أن تتركوا لنا تعليقاتكم عبر الفيسبوك والواتساب. طبعا أرقامنا هي ظاهرة في أسفل الشاشة أيضا لمن يتابعنا عبر الفيسبوك. ونستقبل أول اتصال. صباح الورد.
2: صباح النور.
1: صباح الورد أستاذ خالد،
2: كيف حالكم؟
1: الحمد لله احنا بخير، وانت انت كيف؟
2: انا والله تمام بخير، واصبح لي على الدكتورة
1: هيفا مكاوي،
2: عبد القادر مكاوي.
1: صحيح،
2: بنت عدن.
1: صحيح،
2: وما حد بيتكلم عن آثار عدن الا ابناء وبنات عدن.
1: صحيح،
2: وانا الان بتكلم وبقول الى اضافة الى ما قالته الدكتورة هيفا. مهلكة الفرس هي عبارة عن بئر داخل مبنى. هذا البئر معروف كل شيوب حق عدن معروف باسم بئر باهوت. حتى لما نقول واحد لما في بني آدم لما يأكل ولا لما يملي جيوبه ما يشبعش، نقول على والله انك بئر باهوت.
0: صحيح،
2: بئر باهوت هذا هو اللي موجود في مهلكة الفرس. ايش اسمه هذا البئر؟ بئر كبير تقريبا قطره عبارة عن مترين، ويتواجد في البير سكاكين حادة جدا على دار ما دار على البير من قمته إلى تقريبا مسافة أكثر من 10-15 متر.
0: نعم.
2: سكاكين كبيرة. ويرموا بالجتة، الجتة حقهم يرموها بقوة ومربوط فيها بعض الأحجار عشان تنزلها تحت وتتقطع أوصال أوصال حتى توصل إلى تحت، وقدها يعني تقريبا 30-40 قطعة. وهذا من ضمن الطقوس اللي تقول إنه الفرج عملوا كده عشان الميت يتجنب عذاب القبر
0: بمعتقداتهم. ايوه نعم،
2: هذه معلومه. البئر الثاني اللي موجود في عدن في قلعه السيره اسمه بئر الهرامسه. هذا البئر كان ما حد عارف يعني ايش، لكن تقريبا كان يقوم بنفس الوظيفه اللي يقوم فيه بئر باهوت. والبئر يمتد من قمه الجبل في القلعه حتى قعر البحر. ويقولوا انه هذا البير مسكون، وانه بير للجن، وانه ملك الجن كان يخرج من هذا البير ويلتقي بحبيبته في بعض وراء المحيطات.
0: اها، يعني حكايه جميله تعتبر صراحه.
2: ايوه
0: حكايه حلوه.
2: ليش انا اقول لكم؟
0: ايوه
2: اقول لكم الحمان الشين يتكلم كلام مفيد بدل الكلام الانشائي اللي كثيرين يتكلموا فيه ويتقنفذوا مش مليح. عدن خذوها لابناء عدن وبنات عدن، خذوها يا ناس خذوها.
0: طب يا عم خالد، يعني انت كنت بتزور هذا المكان؟
2: هم ادرى هم افهم. طيب، في اماكن كثيره محتاجه، من ضمن هذه الاماكن مناره عدن. مناره عدن في 2004 كان في تقرير يقول التقرير لمهندسين كثير يطالبوا السلطات بوقف السيارات اللي يعني تمر من جنب المناره، خاصه الكبيره، لانه الاهتزازات هذه تسببت في ميلان المناره وانها معرضه للسقوط بعد سنوات. طبعا الجماعه ما لما تقول لهم معرضه للسقوط بعد 30 سنه يقول لك بعد 30 سنه الله. شوفي الان هي في في في وما فيش نزول، ما فيش اهتمام، ما فيش ولا حد داري بالاثار، ولا حد داري ببني ادم، ولا حد داري بالبشر. ولا اقول لكم الصدق، يعني ليش تزعلوا لما نتكلم؟ ليش يعني ليش يزعلوا الناس لما نتكلم؟ هذا واقع، واقع مزري، واقع. طيب صحيح. في في في حاجة تانية مهمة جدا بالنسبة لدفن الموتى، البنيان، الطائفة الهندية اسموها البنيان، هذه طائفة هندية. طبعا هذول في طقوسهم كانوا يحرقوا الميت.
1: صحيح.
2: وكانت المحرقة فين؟ في معاشق، في الطلعة، عند الطلعة معاشق كانوا في محرقة كبيرة، ومن كثرة الجدد أصبحت عبارة عن كتلة كبيرة جدا سوداء. وكانوا يدفنوا الميت والميتة مع كل الآثار حق المنزل حقه.
0: يعني وراء كل معلم يا عم خالد توجد هناك حكاية، ووراء هذه الحكاية أيضا لو فتشنا بنشوف إنه في كثير من الزوايا اللي تعتبر بأنها مخفية، ولكن أهل عدن ربما قد يكونوا بعيدين عن هذا الموضوع تماما.
2: طيب بقول حاجة مهمة.
0: أتفضل.
2: هذه المحرقة اللي كانت تأكد على التنوع الثقافي والتنوع يعني في كل الديانات، أجا عفاش وبنى فوق هذه المحرقة ومسحها وبنى عمارة كبيرة للحرس الجمهوري. شكرا، وهذا الختام.
0: شكرا لك يا عم خالد.
1: لك على هذه المداخلة.
0: شكرا على النهاية الجميلة.
1: ونستقبل اتصال جديد. يا صباح الورد.
3: أيوه صباح الخير.
1: صباح الخيرات، كيفك أستاذ فضل؟
3: وتحية عم خالد اللي أفادنا كثير أشياء من على
1: وتحية لك.
3: وعنا.
1: وتحية لك أيضا، تفضل.
3: أيوه، بالنسبة للموضوع هذا صراحة انتهت في بلادنا الآثار هذه، وإذا بدأت انتهي تنقرض، وما ننساش المعبد الأندوسي هذا على الهنود في خط متراحي خساف، في هناك معبد كبير. نحن ما نسي يعني يترمم عشان يرجعوا يعبدوا فيه، ولا نسي يترمم عشان يبقى هذا شاهد لنا أنه كان لنا آثار، لنا صلاة.
0: نعم.
3: أيوة، فالمعبد هذا أصبح في بو سمكرة، في بو قطاع غيار سيارة مجدلة قدامات، في بو قمامة، هذا حرام والله. وبالنسبة لملكة الفرس هذه زرها، وزي ما قال عم خالد عن الزير هذه اللي بير الباهوت.
0: أيوة،
3: هذه لما يكون برضه شخص يعني يكون هوارنا نسميها الباهوت. الباهوت
0: احنا صح، شوف بنسمع هذه المصطلحات القديمه وتحديدا من ابائنا. أيوة. والاجداد، بس لما نجي نفتش ما كنتش عارفه حقيقه بانه بتعني المقصد هذا تحديدا، واللي هي ربما قد ترجع لمهلكه الفرس.
1: بس برايك يا
3: والله
1: تفضل، بس
3: والله برايك احزن جدا لما اجي ازور مكان يعني تراث قديم وهو يعني متدهور وحالته حاله.
1: بس برايك
3: ما ننساش سوء. تفضلي خديجة.
1: بس برأيك أستاذ عوض، هل من الضروري أن تكون هناك توعية إرشادية سياحية لتعريف الأجيال ولتعريف الكثير من الناس عن هذه المواقع الأثرية التي لا يعرف حتى أهل المدينة الكثير عنها؟
3: أكيد لازم نكون في توعية، لأن الأجيال الجديدة هذه مش فاهمة حاجة.
0: صح.
3: هذه الأشياء عارفين بها زي أصحاب يعني سن عم خالد والناس الكبار. أما الجيل الجديد مش فاهم حاجة ولا يعرف إيش معناه التراث.
0: ويخرب يعني للأسف.
3: فعلا وما ننساش برضو حتى السور حق مدرسة نور حيدر اللي بالشيخ عثمان.
0: أيوة.
3: اللي أمام البريد، هذا السور مبني من اللبن، يعني هم اهتموا بالواجهة حقه ومؤخرة حقه دقدار. يعني تستغرب من في شوف اللبن مرصوص تقول إيش هذا العمل، إيش هذا شغل، يعني شغل عظيم.
0: نعم صحيح،
3: نتمنى هذا برضه يهتموا فيه. وألف تحية لكم.
0: شكرا لك.
3: ونسي كده بس قليل.
0: تفضل
3: يا ديانا وخديجة.
1: تفضل.
3: دندنة صغيرة بس مشان الخميس.
0: هذا عشان ناصر الكل بيطالب مننا بدندنة، طالب طبعا عوض يطالب.
3: لا هذا مني أنا.
0: هذا منك أنت. أيوة يا عوض، وإحنا شوف كمان أبو خالد حلصم بيطالب في دندنة خفيفة، بس ناصر بيقول إنه بيعطينا هدية. أيوة نعم عوض، وكمان بقول لك العم خالد وأبو خالد حلصم في التعليقات.
3: أنا بعطيه هدية بسيطة على الخميس.
0: أنت بتعطينا إيش من هدية؟ إيش من هدية؟ تفضل.
3: يا دي وصفت الحسيني. وصفت وردة أوف الله، خليك قدام عيني أنت الحسيني بكل. تحياتي لكم.
0: يسعد قلبك
1: يا أستاذ عوض، صوتك جميل طالع.
0: أيوة طبعا، هو بيعطينا يعني أغنية، ويا ناصر ده منه أعطانا أغنية، إحنا بعدين أكيد بنقدم لهم هدية بسيطة. وفي اتصال جديد ونقول يا صباح الخير.
1: يا صباح الورد. الحمد لله احنا بخير.
0: يا خالة نورية، بس الصوت بعيد، لو ترفعي لي صوتك شوية.
4: ايه كيف حالكم؟
1: الحمد لله.
4: الله يسلمكم. أقول لكم اليوم على الليل.
0: لا لا خالة والله صوتك مرة مرة بعيد يعني.
4: الأبيان الأبيان.
1: أيوة أيوة تفضلي.
4: أيوة هم دون الأبيان كنا زمان كانوا ما مشي قصاب ولا مشي شيء يشربوا منهم.
0: لا لا خالة احنا اليوم بنتكلم تحديدا عن مسألة مهلكة الفرس اللي كانت متواجدة اساسا في جبال شمسان.
4: أنا سمعت خالد غبيباهوت.
0: ايوه ما له هذا اساسا قال متواجد ايضا هناك ويعود ايضا لمهلكة الفرس.
4: ايوه ايامنا ايام أيوة. زمان كانوا قبل زمان يعني نحن مش انه زمان يعني الحمد لله. بس اقول لك كان اول لما كانوا ياكلوا ملان بطونهم اتهم لكم.
0: ايوه
4: وبعدين قولوا بيباهوت بيباهوت يعني طاوش.
0: ايوه
4: ايوه يشتيه ياكل يشتيه شحن يشتيه يملي بطنه.
0: ايوه
4: اي حاجه بياكل اي حاجه بياكل يعني كلامه صفر ما قال بيباهوت. كانوا اول زمان شيوبه كانوا يقولوا بيباهوت بيباهوت. ايوه انت اكل ايوه انت بدا على شاحن على الاكل مش هو لا
0: ايوه على الاكل
4: على الاكل يعني مشبع مهما كان بياكل ياكل ياكل بعد اخر ما في امراض. الله يجزيك يمشي بطنه ويزيدها من كثر الاكل لا حاسب شمسه افهم لكم.
0: ايوه
4: انا هذا الكلام انني اقول انه لما قال بيبي داود
0: انت ذكرتي الموضوع.
4: ايوه كان زمان يقولوا بي داود يعني ما يقولش طاوش بي داود بيباهوت يعني أكل
0: أحان
4: يأكل من بطنه وما يحاسبش على
0: بطنه. ما شاء الله.
4: ألو
0: أيوة إحنا معك.
4: أيوة أنا سمعت خالد أبو خالد ولا خالد
1: خالد أمان. أيوة. أستاذ خالد أمان.
4: أيوة كنت أسمع هذا الكلام كان زمان أنت طاوش أنت بيباهوت بيباهوت كلامهم كله بيباهوت. أيوة بس كان زمان يا بناتي الدنيا كل شيء رخيص أفهم لكم.
0: كان الوضع مختلف شوفي يا خالة نورية كانت كثير من الأشياء متغيرة احنا أساسا يعني ربما الوضع أيضا لعب دور كبير وتغير وإحنا بنعرف هذا الشيء طبعا شوفي ناصر أعطانا بأنه علشان ناخذ متصلين أكبر وناخذ مساحة أكبر. يسعد لي قلبك يا خالة وأنا أعتذر منك عن المقاطعة ولكن علشان نقدر نستقبل أكبر عدد ممكن من الاتصالات المتواجدة معنا وتحياتي أيضا لخالة سميحة ويا ناصر احنا بنعرف كمان بتاخذ على طول الاتصال يا ناصر
1: جديد.
0: ما فيش يعني مباشرة طيب
1: لا ما فيش
0: خذي يا خديجة الاتصال.
1: يا صباح الورد.
5: ألو صباح الخير يا صباح الخير والعافية
1: يا صباح الورد اتفضلي.
5: أنت الورد وكلها والله لسان كنسيات البيانية كانوا لما يموت عليهم حد والله يشلوا فوق على الحطاب ويروا يحرقوا وصلحوا. أنا كنت كثير بعدهم لما اختي تقول لي بقى رايحة قلت لي ليش يحرقوا
0: تتفرجي اصلا تشوفي شيء جديد علينا
5: تتفرج
0: أيوة.
5: بس يرجعوني والله ما قد قاتلي ما بتحملش ويروح يعزوك الواحد عز الثاني قلت لهم انا دونا كفار قالت يا جيران قالت لي اختي الله يرحمها قد دونا جيران ودفع حب حسين وفي كانت فقيه هي هندية اسمها حواء على امد دير وأنا رحت هناك الفرس كانت بتخطي هناك جالسة مع
0: أيوة
5: الصراحة مفروض يعني يرمموا يخلوا بس يعني كذكرى للهنود
1: صحيح
5: أيوة. وفي كمان بالبحر دك أبو دس كان الهنود نحن كانوا الهنود عندنا في الحوش دو أيام المولد مولد كانوا البهاريا وهنود ويعني
0: من كل الأطياف أيوة
5: من كل الأطياف كانوا يجوا هناك عندنا يعني يا هنود كانوا يروحوا سفيان كانوا الزيارة زمان وكان عادة في جهل كاملة صراحة
1: يجب أن يجب أن يكون
5: أيوة والباهد تعرفنا عنه يعني كان صهيري أمو هندي يعني ورينا كل الأماكن صراحة وفي كان في معبد هنا في الشارع قبل يبيع البخور كذا شوفوا أن يدخلوا هنود وهذا قال هذا مسجد مسجد في يعني البهاريا يعني عشت أدان عمري 7 سنين
0: أيوة
5: واني هناك عند أختي دائما النوم والله النوم كانوا يتصرفوا كل واحدة تجيب للثاني بالرغم أنه تعايش ما فيش تفرقة.
1: صحيح.
5: ما فيش عدني دا صومالي دا كانوا في حتة صومال سووا هناك مولد الجيلاني.
0: أيوة. كانت أساسا شوفي يا خالة كانت يعني عدن عبارة عن حاضنة لجميع الأطياف والأديان وبكل الاختلافات، بس كنا متعايشين، كان الوضع مختلف.
5: متعايشين لا هذا ولا ده صومالي ولا ده هندي ولا
0: أيوة
5: ده
0: ما كناش نسمع ده الكلام
5: ولا ده كانوا يعني حتى شمالين جو عادهم جهال كانوا داخل عدن. والله العظيم يعني كان واحد شمالي يخدم أختي يعني كان سبحان الله يروح يجيب لا يفعى مش كان لا تعايش.
1: يجب أن يكون هنا يجب الاهتمام بمثل هذه الآثار لأنها شاهد.
5: والله كان يعجبوني لما يسووا النقطة هنا أنا أروح مع تتعزي أختي تعزي الله كان يعجبوني معاي كبيرتنا زوجت على هندي. الله يا الله يعطيكم العافية
1: ويعافيك إن شاء الله
5: بلا ماكن عدن. الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. شكرا على مداخلتك. شكرا. نستقبل اتصال جديد. يا صباح الخير.
6: صباح الورد.
1: صباح الورد.
6: كيفكم؟
1: الحمد لله.
0: يسعد صباحك يا عم محمد. احنا بخير. كيف حالك؟
6: الدكتوره هيفا وخالد برضه اعطى نقاط وعوض وعوض اخر متصلين نقاط مهمه.
1: وشكرا
6: لك. لا اريد ان اكررها لان عدن مليئه بالاداب. ولكن على السريع لاحظتنا في عدن على السريع. خالد ذكر حاجات كثيره.
0: ايوه.
6: ولكن الدكتوره هيفا ذكرت مدرسة أبناء السلاطين ها؟
0: أيوة.
6: هذه المدرسة تقع فوق بغابة كبيرة حديد إمام إمام الدكة كبيرة حديد فوق. هذه كانت مدرسة السلاطين مش لأبناء عدن محدهم كلها حتى بلدان الخليج الناس شنو هذا كان عدن هي الحضارة.
0: أيوة.
6: كانوا أكيد يدرسوا في هذه المدرسة منهم درس السلطان القابوس بعد عام سنة ما زال عدن زال المدرسة هذه المدرسة اللي فوق كبيرة حديد كان مدرسة بين السلاطين ودول الخليج أيضا.
0: أيوه.
6: لكن للأسف بعد 94 كما قال خالد أجا واحد متنفذ عقيد وعمل غلو الطريق كذا التلابيد وقام وغير الأبواب والنوافذ وحولها إلى سكن مثل ما أخذها حوالي 3 عوام. شوه معالم هذه المدرسة. هذه المدرسة حتى تاريخية أذكر أنها قريت عنها يمكن خالد يسمعني أنه في عام في القرن 19 عندما اعتقلوا القوات المصرية الساعة الزغلول رئيس مصري أتوبوا وسكنوا في هذه المدرسة. فترة معينة في مدرسة السلاطين في جبل حديد. وهناك مدرسة أخرى في أو موقع ثري آخر جنب ذاك العمل بالخصاب.
0: أيوة.
6: هذا الموقع موجود أذكر إنه مرة في الثمانينات زار واحد عريش هندي

0: زين كنت انا في الوزاره وجاء وطلب يجيبوا له بقره مشان المكان هذا انه يعبد البقره كان في اليوم تاخذ اللي انت كنت متعدده وجابوا له بقره ومشان يتعبد الامام معبد هذا امام البقره هذه ديانات ان عدم الشرب يعتد ديانات وهذا مش قريب على عدم لانه حتى عمر الخطاب لما دخل الغرف قال خلوا الكنائس حقت الديانات متعدده لا كلها في الدين
1: ايوه صحيح
0: فدائما اقول في ملاحظه اخرى لان خالد نبهني حاجات كثير في باب حقات واحد جاء بعد الان بعد حروب هذه الاخيره 19 لما واحد طلب السبيل كتب باب الجافي وردت عليه انا في الامناء انا وراحل الصحيح احمد الثقاف
2: الله يرحمه
0: ردت على رغم الدهر في السياره ما ادري ايش اطول شكرا على اداره مثل هذه المواضيع
1: الله يسعدك يا عم
2: الله يسعدك يا استاذ
1: يا عم محمد ومثل ما انتم عارفين بانه فعلا كانت عدن عباره عن حاضنه للتعايش وكانت متواجده معنا اديان كثيره ومختلفه ايضا لم يكن مثل ما ذكرت ايضا خاله اسماء بانه انا عمري بصراحه بذاك الوقت ما سمعت مثلا جدي او اهلي او ابي امي بيتكلموا انه كانوا بيقولوا لفلان انت عدني انت لحقي انت صومالي او حتى انت هندي يعني لك طوائف مختلفه لك اديان مختلفه بس الواقع يا خديجه الان انه اصبحنا بنتميز بحكايه الطائف فيها أكثر من حكاية إنه إحنا بشر ومن مكان واحد وهذه الأمور وطبعا مثل ما أنت عارفة بإنه في معنا تعليقات ولكن خديجة إذا في حابة شيء تقوليه قبل ما نروح للتعليقات تفضلي
2: بس أحب أعقب على كلامك عدن يعني عاشت وتعايشت منذ القدم مع العديد من الطوائف نعم. المذاهب الديانات عاش فيها المجوسي اليهودي المسيحي البهرة الفارسي كل هذه الطوائف عاشت في عدن كانوا متحابين كانوا الأفريقيين إلى جانب الأسيويين إلى جانب الأوروبيين كل الأديان وكل الأعراق نعم. عاشت فيها كانوا بشر كان الناس بيتعاملوا مع البعض في القديم على أنهم بشر لكن صحيح. الآن مثل ما قلتي يا دينا للأسف الشديد أصبحنا حتى في الجنوب الواحد مش اليمن في شماله وجنوبه وإنما في الوطن الواحد وفي الجنوب واحد نعاني من التمييز من التفرقة والله هذا من المنطقة الفلانية
1: نعم
2: وهذا من
1: صحيح.
2: المنطقة العلانية وهذا شيء غلط تعرفوا إنه هذا التفريق التفرقة والتميز بيعمل على تفكيك روابط المجتمع ولما بيتفكك المجتمع بيصبح مجتمع ضعيف جدا يكون من السهل اختراقه والقضاء عليه لو نظرنا إلى البلدان العربية مصر على سبيل المثال دول الشام الخليج العربي السعودية لا نجد هذه التفرقة ولا صحيح. نسمع أبدا في قاموسهم هذا من القبيلة الفلانية أو هذا من القبيلة العلانية هم يعني وطن واحد وبالأول والأخير نحن وطن عربي ونحن مسلمون ونحن بشر في الأول والأخير
1: صحيح.
2: هذا يهودي هذا مسيحي هذا مسلم نحن بشر من أبناء آدم وحواء
1: فعلا يا خديجة حقيقة يعني ما قصرتي في هذه الكلمات وعلى عجلة من أمرنا نذهب إلى التعليقات المتواجدة معنا على صفحتنا وبثنا المباشر على الفيسبوك ومتواجدين طبعا أنا مش كل التعليقات بتظهر معايا فبقرأ الموجود معايا حاليا لنجيب محمد الناعري بيقول جميلة أنت كفجر يتسلل خجولا بين ضباب الصباح كقصيدة لم يكملها شاعرها لكنه وقع في غرام مطلعها نقية كقطرة ندى هربت من حضن الغيم كوشاح أبيض يراقصه النسيم على كتف جبل دفء يديك وطن وعيناك مدينتان تتشابك أضواءهما حين يحل المساء حزينة أنت كقلب أرهقته الطرقات كرسالة ظلت عنوانها وباتت غريبة في يد ساعي البريد عنيدة كريح تعاند الأشجار كزهرة تأبى الذبول حتى وإن طال الجفاف في ضحكتك موسيقى لا يسمعها إلا من تاه في صمتك كريمة كنبع لا يبخل بمائه صافية كمرآة لم تعرف الكذب حين تمرين يتوقف الوقت لحظة وكأن الكون يتأمل حضورك حين تحزنين يبكي المطر وتهطل السماء شوقا لعينيك وحين تغيبين يصبح الضوء أقل بريقا وكأنك سر النور في الحياة يسعد صباحكم طاقم إذاعة عدن الغد والمستمعين وصباحك أسعد يا نجيب وحقيقة أنا اشتقت لكل هذه الكلمات اللي أنت بتكتبها من زمان
2: ويسعد صباحك وشكرا على هذه الكلمات الرقيقة والأكثر من جميلة. وأيضا أنا أنتقل إلى المعلقين على صفحة البوستر. فتحي طائف سيف ناشر يقول: صباحكم عسل، صباحكم فل، صباحكم ورد وياسمين، صباحكم نقاء كنقاء قلوبكم، طاقم راديو عدن الغد، تحياتي لكم ولجميع المتصلين والمشاركين والمستمعين، أخوكم ومحبكم فتحي طائف سيف من حيفان تعز. ويا هلا بيك ويا هلا بكل أهل حيفان وتعز.
1: وأيضا فارس العبادي بيقول: صباح السعادة لكل من يبدأ يومه بابتسامة، ولكل من بدأ صباحه بكلمات طيبة، فكم زهرة في القلب كانت بذرتها كلمة طيبة. صباح الورد والكادي عليك كمان يا فارس العبادي. وأيضا بيضيف فارس بأنه يقول: الكلام حول موضوعكم كان يكون أحلى وأوضح وأصدق إذا استضفت النجم والمؤرخ الأستاذ العدني نجمي عبد المجيد. بإذن الله يا فارس، نحن يعني لسه جايين كثير، ولسه معنا مواضيع تاريخية كثيرة وبنستقبل فيها أكثر من شخص.
2: صحيح. وأيضا لدينا تعليق من محمد الصلوي: لا وين المكان، هو بيسأل عن مكان مهلكة الفرس. وطبعا مثل ما وضحت الدكتورة هيفاء والعديد من المتصلين، أن مكانها يوجد في أعلى قمة جبل شمسان، وهي منطقة ممتدة من التواهي وحتى كريتر.
1: وأبو خالد حلصم بيقول: جمال الأشياء أن تأتي دون طلب. صباح الخير، صباحكم سكر دين المدني وخديجة سيف والمخرج ناصر فائز، وأحلى صباح على جميع المتابعين الكرام. وبيضيف كمان أبو خالد حلصم يا ناصر بيقول لك بأن اليوم خميس، وين صوت العود اليمني اللي تعودوا عليه؟
3: بالختام يا أبو خالد.
1: بيقول: بالختام يا أبو خالد ولا تزعل.
2: ومعنى تعليق كذلك من منصور فيصل سيف أحمد: أولا وين موقعه؟ أشياء الثاني، لم يتم زيارة هذا المكان. وبعد ذلك: عجبا أنك في بلادك ولا تعرف شيء، حتى أول مرة أسمع بهذا المعلم أو المكان. إن شاء الله تكون لنا زيارة بعد التعرف عليه من خلال صفحتكم
1: بإذن الله تعالى. وشكري باقسير بيقول: ابتسم لنور الصباح بقلب ممتلئ بالأمل، وإياك أن تحزن وربك الله، فلن يخيب ظنك الجميل به. صباحكم سعادة، الثنائي المميز دينا وخديجة ومخرجنا ناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا. يسعد صباحك ونتمنى لك نهار سعيد.
2: ويسعد صباحك. وأيضا لدينا تعليق من أحمد عوض أحمد لحمدي يقول: شهدت المعبد من بعيد ولم أزره، ولست راض عن وضعه الحالي. اليوم يعاني من الإهمال والتعديات، حيث طالت يد العبث بئر الحرمان، وتعرضت مساحات من المعبد للسطو والبناء العشوائي. يعد هذا المعبد آخر ما تبقى من آثار الزرادشتيين في شبه الجزيرة العربية، ويشكل جزءا مهما من تراث عدن المتنوع. طبعا للأسف الشديد يا أحمد، العديد من المعالم الأثرية تعاني العديد من التحديات. صحيح. والمشاكل التي ذكرتها مثل البسط العشوائي والتعديات عليها.
1: وأم عماد بتقول: صباح الخير، تحياتي لكم جميعا. وبخصوص آثار عدن، من آثارها الجميلة مثل صهاريج الطويلة وقلعة صيرة والفرس، كان زمان لما يكون الجو جميل نحن كطلاب في المدرسة يخرجونا من المدرسة إلى أي معلم من المعالم التاريخية. بتذكر يا خديجة الرحلات اللي كانوا دائما بيعملوها بالمدارس، وكانت أغلبها بتكون للمعالم التاريخية المتواجدة في عدن.
2: أنا بصراحة كانت الرحلات اللي رحتها فقط للحدائق، وربما مرة زيارة للمتحف الوطني في كريتر. أيضا يوجد لدينا تعليق من طلال الأزرق: أول ناقش مهلكتنا نحن المسلمين في هذا البلد.
1: يسعد صباحك وصباح كل الناس. ومعنا أذكار من العند بتقول: صباح النور والسرور، صباح الخميس الونيس، صباحكم كل شيء جميل، وما يحلى الصباح إلا بوجودكم وبسماع أصواتكم. أستاذتي المميزة دين المدني، والأستاذة خديجة سيف، والأستاذ المخرج المميز والأكثر من رائع ناصر فائز، وكل المستمعين الأعزاء، وتحياتي للخالة أم حمزة، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق على مواضيعكم الشيقة والذي نستفيد منها معلومات كثيرة.
2: ومعنا أيضا ياسين العبيد يقول يسعد مساءكم بالورد وبالورد والزهر والرياحين، ويعني يسعد صباحكم بالأصح
1: لأنه جابها من أمس. صحيح
2: صحيح. شكرا على كل من يتابعنا ويتابع كل منشوراتنا أول بأول عبر الفيسبوك. وأيضا لدينا عبد الباسط الكوم يقول الله يسعد مساك،
1: وأم قاسم كريتر أيضا بتصبح علينا وبتقول صباحكم جميل بكل الأشياء الجميلة اللي بترافقكم، وأيضا معكم بنت الأثوري هنا بتقول صباحكم عسل طاقم إذاعة عدن الغد. بالنسبة للشوكولاتة أنا أموت بالشوكولاتة بجميع أنواعها. طبعا هي بتعقب على رسالتنا فأوكي دمنا بتحبها، ولكن نلتزم بحكاية أنها تكون من الشوكولاتة الداكنة. نعم يا خديجة. وبكذا أنا أضم بأنه قرأنا جميع التعليقات المتواجدة معنا عبر الفيسبوك وأيضا الواتس والبث المباشر، ووصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج عدن هذا الصباح. وحقيقة كان الختام جميل جدا مع الزميلة خديجة في ختام هذا الأسبوع. وما ينساش دائما ناصر فائز اللي معه يا خديجة كمان أغنية بيقدمها للمستمعين والمتابعين في ختام حلقتنا لليوم.
2: نودعكم متابعينا متابعي عدن الغد في كل مكان، ولنا أمل يتجدد بكم في صبيحة السبت القادم بمشيئة الله موضوعات جديدة وفقرات متنوعة من عدن هذا الصباح نقدمها لكم. وقبل هذا نقول لكم جمعتكم مباركة مقدما، وننطلق إلى ناصر وهدية الخميس.
1: وإلى اللقاء.
3: هدية الخميس الأسبوع الأول كانت في حضرموت، لكن المرة بتكون فين؟ بتكون في لحق.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و 2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: الشخص الصح بالوقت الغلط.
1: بس يمكن أوقات بيكون

0: la cuina belle meba.
1: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 من يوليو. عضو مجلس القيادة الخنبشي يؤكد أهمية تعزيز الخطاب الديني لمواجهة الفكر الحوثي ويشدد على توحيد الجبهة الداخلية. وزارة الأوقاف والإرشاد تناقش دور قطاعاتها في مساندة معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيس، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو الخالدة. أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تهانيه وأصدق تمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب مصر الكريم مزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادته الرشيدة. وثمن رئيس مجلس القيادة موقف مصر الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية ونظامه الجمهوري في مختلف المراحل والظروف، بما في ذلك دعم مسيرته التنموية والتعليمية وصولا إلى دورها العربي والإنساني ضمن تحالف دعم الشرعية وجهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأشاد رئيس مجلس القيادة بالعلاقات التاريخية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية وأفاقها الواعدة، بما في ذلك التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة ورعاية مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على المستويات كافة. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي أهمية تعزيز الخطاب الديني الوسطي لمواجهة الفكر الطائفي الذي تروج له الميليشيات الحوثية الإرهابية وترسيخ قيم الاعتدال والوحدة الوطنية، وذلك خلال لقائه الموسع الذي عقده بالمكلا مع العلماء والمشايخ والخطباء والدعاء وأئمة المساجد. واستعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية مؤكدا جاهزية الدولة والقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية لردع تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية وحشد مختلف الإمكانات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة على مختلف المستويات. كما تطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لاستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، نافيا قطعيا المزاعم التي تروج لها بعض الجهات بشأن منح أي نسبة من تلك العائدات للميليشيات الحوثية الإرهابية، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لمواجهة المشروع الإيراني الذي يستهدف اليمن والمنطقة. وأكد حافظ حضرموت استمرار جهود السلطة المحلية لتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، مشيرا إلى قرب دخول المحطات الإسعافية الجديدة الخدمة خلال المدة القريبة المقبلة ما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين. من جانبهم أكد العلماء والمشايخ والخطباء والدعاء وأئمة المساجد وقوفهم إلى جانب الدولة ومساندتهم لجهودها في مواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية، مستعرضين جملة من القضايا المرتبطة بمعاناة المواطنين نتيجة تراجع الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية. ناقش اجتماع برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي بالعاصمة المؤقتة عدن مستجدات الأوضاع للساحة الوطنية ودور الوزارة في مساندة توجهات القيادة السياسية والعسكرية والإسهام في معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية. واستعرض الاجتماع آليات تعزيز التواصل والتنسيق مع مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة بما يسهم في تنفيذ خطط القطاعات والارتقاء بالأداء الدعوي والإرشادي. وأكد الوزير الوادعي أن بلادنا تمر بمرحلة وطنية مفصلية تستوجب تضافر جهود جميع قطاعات

تنظيمية للحملة الوطنية للتوعية بمخاطر التدخين والقات وقلة النشاط البدني على صحة القلب التي تنظمها الوزارة تحت شعار قلبك أمانة. وتطرق الاجتماع إلى آليات التنسيق بين مختلف الجهات لضمان تنفيذها بفاعلية وتحقيق أهدافها في تعزيز الوعي المجتمعي بعوامل الخطورة المؤدية لأمراض القلب. وشدد وزير الصحة على ضرورة أن تصل رسالة الحملة إلى كل منزل ومدرسة ومؤسسة ومكان عمل مشيرا إلى أن الاستثمار في الوقاية هو الطريق الأقل كلفة والأكثر أثرا في حماية حياة المواطنين. هذا وتتضمن الحملة تنفيذ معارض توعوية ومسيرات للمشي وفعاليات رياضية ومحاضرات تثقيفية وورش توعوية إلى جانب إجراء فحوصات طبية مجانية، إضافة إلى حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري مع وفد منظمة كير الدولية سبل تنفيذ مشاريع استراتيجية في القطاعين الزراعي والسمكي ودعم جهود الأمن الغذائي والموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية. وتطرق اللقاء إلى آليات تطوير البرامج التنموية النوعية والاستفادة من فرص التمويل الدولية لتنفيذ مشاريع تحقق التنمية المستدامة وتلبي أولويات الوزارة. وفي اللقاء شدد الوزير السقطري على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من برامج الإغاثة والاستجابة الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة ترتكز على الزراعة الذكية مناخيا والإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير أنظمة الري الحديثة وحصاد مياه الأمطار وحماية التربة، داعيا جميع الشركاء إلى موائمة تدخلاتهم مع تلك الأولويات لتحقيق نتائج ملموسة. بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي في العاصمة المؤقتة عدن مع الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بالإنابة أكيل أيار ونائب الممثل المقيم للمنظمة أوبيا أشينج، بحث سبل تعزيز الشراكة في مجالي الحماية الاجتماعية وحماية الطفل. وتناول اللقاء تقدم المحرز في استكمال الإطار الوطني للحماية الاجتماعية وخطة حماية الطفل إلى جانب برنامج اليونيسف القطري للمدة 2027-2029 والتحضيرات الجارية لعقد اللقاء التشاوري الموسع للشركاء في العاصمة المؤقتة عدن. وأكد الوزير اليافعي أن الإطار الوطني للحماية الاجتماعية جاء نتاج جهد تشاركي واسع، متطرقا إلى اللقاء التشاوري المرتقب الذي يهدف إلى توحيد الرؤى ومعالجة تداخل البرامج وتكرارها وتعزيز التنسيق بين السلطة المركزية والسلطات المحلية والمنظمات الدولية والمحلية. تفقد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري سير الامتحانات النظرية للمستويين الأول والثاني في المعهد المهني الصناعي بمديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن. وخلال الزيارة طلع الوزير على مستوى الإعداد والتهيئة للامتحانات التي يخوضها 116 طالبا في مختلف التخصصات، مستمعا إلى شرح مفصل من مدير المعهد محي الدين طاهر حول مستوى التنظيم والإجراءات المتبعة لضمان سير الامتحانات بسلاسة. وأكد الوزير المهري أهمية الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب المهني وتوفير البيئة التعليمية الملائمة للطلاب بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات التنمية وسوق العمل. بحث محافظ شبوة عوض العولقي مع قائد قوات التحالف العربي بالمحافظة العميد مصلح العتيبي، ناقش سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم المحافظة ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار فيها. واستعرض اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها دعم جهود التنمية ومواصلة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتلبية تطلعات أبناء المحافظة. أشاد محافظ شبوة بالدعم الأخوي الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتعزيز جهود السلطة المحلية وتقوية قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية وقطاعات الخدمات الأساسية بالمحافظة. وضع محافظ أبيان الدكتور مختار الرباش الحجر الأساس لانطلاق المرحلة الثالثة من مشروع مياه لودر الاستراتيجي برعاية وتمويل من عضو مجلس القيادة الرئاسية القائد عبد الرحمن المحرمي. وتتضمن هذه المرحلة إنجاز مشروع الخط الناقل للمياه عبر أنبوب يربط بين حقل أبار منطقة أمصرة بوادي دوفان ومركز مديرية لودر، وهو ما سيسهم مباشرة في تعزيز منظومة الإمدادات وتأمين وصول المياه النقية إلى المدينة والمناطق المستفيدة المجاورة.
ناقش وكيل محافظة

حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة حسن الجيلاني بحضور المدير العام لمديرية مدينة المكلف فياض بعامر والمدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة وسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد بن نويصر ناقش إشكالية أراضي المرافق الحكومية وسبل استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها. وناقش اللقاء الذي ضم ممثلي عدد من المرافق المعنية وذات العلاقة إشكالات القضية وأبرز المعوقات المتعلقة بمخططات الأراضي المخصصة للمرافق الحكومية، إلى جانب استعراض التطورات القانونية والإجراءات المتخذة بشأنها ومراحل التقاضي، حيث وجه الوكيل الجيلاني باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة ومخاطبة الجهات القضائية والمحكمة العليا للإسراع في الفصل بالقضية دون أي تأخير أو عرقلة. عقدت لجنة مراجعة الوضع الإداري والمالي لمتعاقدي مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت اجتماعا برئاسة وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس وبحضور ممثلي الجهات المختصة والمعنية لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأوضاع المتعاقدين وسبل معالجتها. وناقش الاجتماع أبرز الجوانب الإدارية والمالية المرتبطة بمتعاقدي مكتب وزارة التربية والتعليم، واستعرض كشوفات القوى الوظيفية في إطار أعمال اللجنة الرامية إلى مراجعة البيانات وتقييم أوضاع المتعاقدين، حيث أكد المجتمعون أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المختصة واستكمال أعمال المراجعة عاجلا بما يسهم في تحسين أوضاع متعاقدي مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت. ورياضيا، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تضامن حضرموت ونظيره اليرموك الصنعاني في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الظرافي بصنعاء ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري العام لأندية الدرجة الأولى. واحتفظ الأزرق بالمركز الثاني في ترتيب فرق الدوري برصيد 20 نقطة خلف المتصدر جاره شعب حضرموت المنفرد بالمقدمة برصيد 25 نقطة، فيما وضع اليرموك نقطته 15 ليتقدم إلى المركز الخامس. هذا وتشهد منافسات الجولة 9 عصر يوم غد الخميس إقامة مباريتين، الأولى يحل فيها المكلا ضيفا على سد مأرب، ويتواجه في الثانية شباب البيضاء واتحاد إب. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يهنئ رئيس السيسي بذكرى ثورة 23 من يوليو. عضو مجلس القيادة الخنبشي يؤكد أهمية تعزيز الخطاب الديني لمواجهة الفكر الحوثي ويشدد على توحيد الجبهة الداخلية. وزارة الأوقاف والإرشاد تناقش دور قطاعاتها في مساندة معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.

0: كيفه؟ عم بسمع نزع ستيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟ أهلين.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. تواصل مديرة المنصورة بعدن تنفيذ حملة لتنظيف مصارف مياه الأمطار وصيانة شبكات الصرف الصحي استعدادا للمنخفض الجوي المتوقع، بما يعزز جاهزية شبكات الصرف ويحد من تجمعات المياه. وناقشت السلطة المحلية بحضرموت أوضاع مركز الأطراف والعلاج الطبيعي بالمكلا، وبحثت حلولا لاستمرار خدماته بعد توقف الدعم الذي كان يغطي رواتب العاملين وحوافزهم. عربيا وعالميا، أعلنت السعودية تعرض سفينة تجارية تابعة لإحدى شركاتها للاستهداف في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، مؤكدة سلامة الطاقم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات استهدف

ميناء أوديسا ومنشآت مرتبطة بالطائرات المسيرة في جنوب أوكرانيا ضمن عملياتها العسكرية المتواصلة. اقتصادياً، أحبطت جمارك مرفأ بيروت تهريب 3 أطنان ونصف من المواد المخدرة كانت متجهة إلى إحدى الدول الأفريقية، فيما أشاد وزير المالية اللبناني بالعملية. وأكد السفير البريطاني السابق أن أي انقطاع لإمدادات النفط عبر مضيق هرمز يصب في مصلحة الولايات المتحدة بسبب تأثيره على منافسيها الاقتصاديين. رياضياً، وقع الاتحاد اليمني لكرة القدم اتفاقية شراكة لتدريب 1000 من كوادره الفنية والإدارية على اللغة الإنجليزية خلال 2 بهدف تطوير الكفاءات الرياضية. وتعرضت جدارية للمهاجم الإسباني فيران توريس بمدينة برشلونة للتخريب بعد ساعات من إنجازها في حادثة أثارت جدلا سياسيا عقب تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

0: بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بي تعرف مرتبط انا احبك.
1: تستمعون الان لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: طاسين ميم. اهي مرة هناك قال طاسين بس، ومرة قال هنا ايه طاسين ميم ثلاثة، ومرة يقول حرف واحد طاف، مرة يقول نون، مرة يقول مثلا كم حرف، ميم عين سين قاف وحاميم بس.

0: تلك آيات الكتاب المبين. يعني اللي هيجي في السورة دي آيات من الكتاب الايه المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نبأ موسى وفرعون وعمل السورة دي لموسى وفرعون وما جابش حد إلا قارون، والصورة الثانية جاب فيها مواكب أنبياء. أم قال لك ما هي أصل المسألة دي متعرضة للقمة. إيه القمة؟ قال لك لمدعي ألوهية، لمدعي، ودي مسألة القمة بقى. فعملناها صورة وسمعها صورة الإيه؟ القصص. هو ده القصص يعني. نتلو عليك من نبأ موسى، ولذلك مش من قال من خبر أو من أمر، قال إيه؟ ونقول إن النبأ خبر مهم، وفي أهم من إن موسى جاي عشان يرد واحد عن ادعاء الألوهية. دي مسألة مهمة كمان. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، وإذا نحن تلونا فنتلو عليك بالحق، ولذلك حول القصص الحق، وسميه قصص. ليه؟ لأن القصص من قص الأثر. قص الأثر كانوا زمان يتتبعوا الأقدام، حاجة حصلت يوم يمشي يشوف القدم ضل على فين، ويعرف إن كان قدم عين، إن كان قدم امرأة، إن كان القدم بتاعه فيه فلوت فوت، إن كان يعرفه. ولذلك أظن القصة بتاعت الجمل اللي شرط من الراجل، وبعدين واحد قبله قال له يا شيخ أنت بتدور عليه، قال له بدور على الجمل بتاعه، قال له يا شيخ هو الجمل بتاعك ده أبطر الذنب؟ قال له آه. قال له بيزك برجله أعرق شوية؟ قال له آه. قال له وعور؟ قال له آه. قال أجاب أوصف كله؟ قال له بس أنت اللي مسكه وراح قضاه. قال ده هو ده اللي خد الجمل وهو اللي عارف مش عارف. طب قال له الأهل بيقول له طيب أنت ما اللي عرفت استفاد دي منين؟ قال والله أنا ماشي لقيت الجمل لما يجي يخرج فضلاته تتبعتر في الطريق، لأنه له ذنب تنزل دي تروح كده ودي تروح كده، فما دام نزل كده حتة واحدة يبقى مالوش ذنب يضيع. قال له الله. طب وعرفت ليه انه فيه حرك شوية؟ قام قال لي انني لقيت له قدم بيدك في الرمل كتير وقدم بقى شوية. قال له فبعرف اعور ازاي؟ قال له والله لو كان مفتح كان ياكل من الناحيتين، انما ده سايب الخضره هنا وعمال ما فيش اللي ياكل من هنا. اهو ده قص الاثر. قص الايه؟ لما بنقول نحن نقص يعني بنقول لك حاجه هي الواقع.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: ما بنمشيش لا كده ولا كده. احنا خدنا القصص بقى ودبرنا فيه خيال بقى. نقول له لا ما هوش قصص ده بقى. يبقى القصص ايه؟ ولذلك بيسميه احسن القصص. لانه ايه؟ طبق اللي حصل. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون تلاوة بالحق لقوم يؤمنون. امسك القذر. قال إن فرعون علا في الأرض. إن فرعون معنى علا إيه؟ استعلى. يبقى ما دام استعلى يبقى فيه مستعلى عليه. على عمين، على رعيته ومش الرعية المطلقة، وعلى الناس اللي هم تحت فوق الرعية وزراء ومش عارف إيه. ومش كده بس، ده على حتى على الله وأراد أن يكون إلها. شباب بقى الطغيان قد إيه. إن فرعون على، يبقى طاغي ومتكبر، ومدام عنده الصفات دي وهو بشر وله هوى يبقى هيستخدمها في إيه؟ في إذلال رعيته. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا. المفروض في المملك إن الرعية كلها تبقى إيه؟ سواء، ما فيش طبقة تاخد عزوة عن طبقة أخرى. هو جعلها شيعة. ومعنى شيعة جمع شيعة، والشيعة تبقى طائفة لها استقلالها الخاص. هو عملهم شيعة وسلط شيعة على إيه؟ على شيعة. طب وإيه السبب في إنه هو خلى طائفة تستعبد طائفة أخرى؟ قال لك لأن بني إسرائيل كانوا في خدمة المستعمر الذي أزاح حكم الفراعنة وعمل ملك، فابتدأ اضطهاد فرعون لمين؟ لبني إسرائيل. ليه؟ لأن بني إسرائيل هم اللي كانوا يخدموا مين؟ ملوك الرعاة. تجد بقى إعجاز القرآن أنه حينما تكلم عن ملوك مصر في القديم وفي الحديث سموهم فراعين، فرعون فرعون فرعون. الآية اللي كنا بنقراها وفرعون إيه؟ ذي الأوتاد. الله. وهنا ميام موسى قال عليه فرعون. في قصة يوسف ما جاتش سيرة للفراعنة، وقال الملك، كلمة فرعون ما جاتش. ودي من إعجازات القرآن، لأن في أيام يوسف كان اللي حاكم مصر مين؟ ملوك الرعاة. قبله وبعده كان الفراعنة. ولذلك قال الملك ائتوني به أستخلصه إيه؟ لنفسي. ولما كلمه قال إنك اليوم لدينا إيه؟ مكين إيه؟ والرؤية اللي قالها الإيه؟ رآها الملك. كلها ملك ملك ملك ملك، ما فيش فرعون أبدا. يبقى ده من إعجازات القرآن ولا لا؟ مين اللي قال لمحمد على الحكايه دي؟
3: ربنا
2: اللي قال. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. استبدت شيعة من شيعه بشيعة أخرى. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. ساعة ما تشوف انه عمل شيع تنفي ان يكون اله، لان اله تبقى المألوهين كلهم بالنسبة لواحد، انما دي بينض جماعة على جماعة يبقى ما هوش اله، ما هوش اله ده، لانه كان المفروض فيه ايه يبقى الكل ايه كل بالنسبة له. ولذلك حتى في النبوات الحق يقول في كتابه العزيز إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ليه؟ لأن ما دام شيع نقول لهم انتوا كام يا اخوي، وهو الدين كام هو؟ ده الدين امر واحد، لو كنتوا متمسكين بالدين كانت تبقى ايه شعوة، انما كل واحد عايز سلطة زمنية، كل واحد عايز ايه سلطة زمنية. ساعة ما تلاقي جماعة اختلفوا 20 جماعة وش عارف كله، بس انتوا كلكم عايزين ليه؟ قال لك لان الاسلام كما قلنا سابقا كالماء، لا لون له ولا طعم ولا رائحة، والكل محتاج إليه، فحين تلونه بلون يبقى شربات بقى، أنت بتحب المانجا وده بيحب الفراولة وده على كيف؟ ما ينفعش أبدا، ما دام بقى له ألوان ما فيش كده. ولذلك لما سيدنا قال إن الأمة هتختلف على كذا طائفة، قالوا طب إيه اللي كويس؟ قال ما عليه إن كانوا ما أنا عليه وأصحابي، والباقي يبقى مش بيبقى واحده بس، يبقى بينفي ان تكون ايه شيع. الجمعيات اللي بيقولوا عليها مثلا نقول طب الحق مع من نتبع مين؟ نفسنا نتبع واحده منكم، نتبع مين؟ ما دام فرقوا دينهم وكانوا شيعا يبقى ايه لست منهم في شيء. ما شاء الله. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم، اللي هي من بقى اليهود، عشان يخلص منهم مناصرتهم لمين؟ للمستعمر اللي هم ملوك الايه ملوك الرعاة. طيب الاستضعاف تفصيله ايه؟ قال يا سيدي يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. احنا قلنا الافساد تاتي الى صالح بذاته فتفسده، بقى يبقى إن كنوا يقتل الذكران ويستحيي النساء لفساد. ليه؟ قال لك لأن معنى ذلك لو استقل يبقى في حاجة اسمها استبقاء الحياة وفي حاجة اسمها استبقاء النوع. لما يعمل العملية دي يبقى إيه؟ بيعمل في إيه؟ استبقاء النوع. طب وبياخد الأولاد؟ قال لك لأن هدول اللي يجي منهم إيه؟ الشر، إنما النساء عايزون يخدمهم ويستذلوهم ولا له الشوكة ولا أي حاجة يخلوهم. ساعة ما قال هنا في الآية يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، نجد القرآن شرح الحكاية دي، بس شرحها في ثلاث آيات، آية كده وآية كده وآية كده. في البقرة يقول إيه؟ وإذ نجيناكم
4: من آل فرعون
2: يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. طيب أدي آية. الآية الثانية برضو اللي بيقولها ربنا وإذ نجاكم ديا، دي الثانية وإذ أنجاكم، مش كده يا الشيخ؟ في واحدة نجاكم إذا أسند الكلام لله، بتاع الأعراف نجاكم مش كده، وبعدين وإذ أنجاكم، اذكروا إذ أنجاكم من آل إيه فرعون، برضو يسومونكم سوء العذاب، وبرضو يذبحون إيه ويستحيون نساءكم. الله، ولا يقتلون إيه، خد بالك وياها خلاص كده. في آية ثانية بس مش على لسان الله، حكاية من الله على لسان موسى، وهي بيقول لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، ليه عملوا فيكم ايه؟ انجاكم مش كده؟ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. الله، يبقى في نجاكم وفي أنجاكم، ودول من الله. لما تكلم الله على لسان الله قال يذبحون أبناءكم، ما قالش ويسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي آية تانية يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. طب هنتكلم في ذبح وقتل، الواو دي ما جاتش ليه في الكلام من الله؟ ولم تأتي الواو إلا في الحديث الذي قاله موسى، لأن موسى بيعدد عليهم النعم، فلما يعدد النعم يجي بشر يقول له واد أنا مش جبت لك يا واد قلم، وجبت لك كراسة، وجبت لك بدلة، وجبت لك عجلة، وجبت لك مش عارف إيه. لما يكون بده يعدد إيه كثرة نعم. لكن بقى لما يجيب يكون اللي بيتكلم الأعلى ما يجيبش الحاجات الصغيرة، ما يقولش أنا جبت لك تفاية. فموسى حين تكلم عايز يضخم نعم ربنا، فتجعل يسومونكم سوء العذاب ومعطوف عليها إيه ويذبحون. لكن ربنا اللي بيتكلم فلا يمتن إلا بالشيء الأصيل، سيب العذاب دي بلاش، إنما المنة إن أنا إيه نجيتكم من إن إيه يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. طب قال ليه يذبح وهنا يقتل؟ قال فآه يذبح، أم قال لك لأنه من الجائز أن تكون المسألة إزهاق الحياة له وسيلته، يا ذبح يا خنق حاجة تانية. يبقى جاب ديا وجاب دي، ولازم يكون حصل كده وحصل إيه وحصل كده. يبقى إذن إذا عطف إنما كان على لسان مين؟ موسى. ومدام لسان موسى يبقى بده يكتر المسألة، هل يسومونكم سوء العذاب وإيه كمان ويذبحون. إنما ربنا بيمتن، ما يمتنش بالصغيرة، قال لك هنمتن بالسئل إيه الكبير. يبقى تذبيح الأبناء واستحياء النساء هو نفسه سوم العذاب، سوم الإيه يسومونكم. ما هو السوم؟ يسوم يعني إيه؟ السوم أن تطلب الماشية المرعى ولا نودهاش إحنا ليه، نسيبها كده في الخلا عمالة تلقط رزقها هي. ولذلك يقول لك السائمة، سائمة يعني إيه هي اللي بتقول تروح لإيه لرزقها، إنما اللي إحنا ربطنا وبنجيب لها إحنا تبقى مش إيه مش سائمة. يبقى يسومون لكم يطلبون لكم سوء العذاب، وما دام بيطلبوا يبقى يتفننوا في سوء العذاب. يبقى كم آية دلوقتي؟ يستضعف طائفة يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وبعدين قالوا إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون إيه نساءكم. وموسى يقول أنجاكم، إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. طب ما دام بقى اطلب رسول عشان يلو سلوكه بقى ويحسن الأمور، مش يجي للمستضعف وياخد بإيده، هو يجي المستضعف. لو أن اللي كان عامل قوي على المستضعف ما تأباش وانقاد كانوا يبقوا كلهم ويا بعض يعيشوا رعية ويا بعض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
5: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
6: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فن، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. متجددة كل يوم، كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحد في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
1: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

الأزهر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: عشت معكم.
1: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-67-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-3-0-0-1-2-0-0.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: برموجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث.

تالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

ألي أي تاني خاصة من الأخ أنس القدسي إلى حسان الغالي، نقول له ألف ألف مبروك بالرفاه البني إن شاء الله.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول

0: ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
2: عبر أثير إذاعتنا
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الاخبار من راديو عدن الغد ونبداه محليا. تواصل مديرية المنصورة بعدن تنفيذ حملة لتنظيف مصارف مياه الامطار وصيانة شبكات الصرف الصحي استعدادا للمنخفض الجوي المتوقع، بما يعزز جاهزية شبكات الصرف ويحد من تجمعات المياه. وناقشت السلطة المحلية بحضرموت أوضاع مركز الأطراف والعلاج الطبيعي بالمكلا، وبحثت حلولاً لاستمرار خدماته بعد توقف الدعم الذي كان يغطي رواتب العاملين وحوافزهم. عربياً وعالمياً، أعلنت السعودية تعرض سفينة تجارية تابعة لإحدى شركاتها للاستهداف في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، مؤكدة سلامة الطاقم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات استهدفت ميناء أوديسا ومنشآت مرتبطة بالطائرات المسيرة في جنوب أوكرانيا ضمن عملياتها العسكرية المتواصلة. اقتصادياً، أحبطت جمارك مرفأ بيروت تهريب 3 أطنان ونصف من المواد المخدرة كانت متجهة إلى إحدى الدول الأفريقية، فيما أشاد وزير المالية اللبناني بالعملية. وأكد السفير البريطاني السابق أن أي انقطاع لإمدادات النفط عبر مضيق هرمز يصب في مصلحة الولايات المتحدة بسبب تأثيره على منافسيها الاقتصاديين. رياضياً، وقع الاتحاد اليمني لكرة القدم اتفاقية شراكة لتدريب 1000 من كوادره الفنية والإدارية على اللغة الإنجليزية خلال 2 بهدف تطوير الكفاءات الرياضية. وتعرضت جدارية للمهاجم الإسباني فيران توريس بمدينة برشلونة للتخريب بعد ساعات من إنجازها في حادثة أثارت جدلاً سياسياً عقب تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. من نعمة الله عز وجل علي أيها الإخوة أن يجلس يعني يتابع مثل هذه الحلقات أمثالكم من العقلاء والحريصين على الخير، فأسأل الله تعالى كما أحسنتم الظن وجلستم تتابعون مثل هذه الحلقات، أسأل الله تعالى لا يحرمكم الأجر والثواب، وأن يجعل هذا الوقت الذي تصرفونه في متابعة هذه الدروس العلمية، أسأل الله تعالى أن يجعله صلاحا لنا ولكم في المال وفي النفس وفي الذرية، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينصرون هذا الدين بما يستطيعون. أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات، في الحلقات الماضية تكلمنا تفصيلا حول
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: أحكام تتعلق بالصلاة والإمامة، وكذلك انتهينا من أحكام تتعلق بالطهارة وغيرها، ووصلنا إلى الكلام حول صلاة أهل الأعذار. تكلمت في الحلقة الماضية حول صلاة الراكب الذي يصلي وهو راكب في طائرة أو في أتوبيس أو غيره، وتكلمنا كذلك حول صلاة المريض والمريض متى يجوز له أن يكون يصلي قائما أو قاعدا. واليوم إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن صلاة المسافر. طبعا في الحلقة الماضية نحن تكلمنا بشيء يسير عن صلاة المسافر، لكن في الحقيقة ضاق الوقت عنا لأننا ذكرنا مقدمات حول السفر وغيره. فإن شاء الله تعالى اليوم سننتهي من الكلام على صلاة المسافر. طبعا المسافر هو من أهل الأعذار، ومعنى السفر هو مفارقة المرء بلده الذي اعتاد عليه، لذلك سموه سفرا من الإسفار، كأن إنسان واقف في الظل ثم أسفر إلى الشمس، أسفر إلى الصحراء مثلا، أو ويقال سفرت المرأة عن وجهها، يعني إذا كشفت عنه، ويقال امرأة سافرة يعني كاشفة عن وجهها. ومن أهل الأعذار عموما هو المسافر، فيشرع للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية من 4 ركعات إلى 2 ركعة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله عز وجل: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني أن تقصروا الصلاة الرباعية إلى 2 ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا، والقصر أفضل من الإتمام على قول جمهور العلماء. وفي الصحيحين تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما فرضت الصلاة كانت 2 ركعة، قالت: فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. يعني أول ما فرض الله تعالى الصلاة حتى الظهر والعصر والعشاء كانت 2 ركعة، ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، أصبحت صلاة الحضر 4 4 4، وبقيت صلاة السفر كما هي. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: صلاة السفر 2 ركعة تمام غير قصر، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يبدأ القصر متى تبدأ أحكام المسافر؟ يعني مثلا إنسان صائم وهو مسافر يريد أن يفطر، أو إنسان يريد أن يقف لأجل أن يصلي، متى يبدأ أنه مسافر ويجوز له أن يترخص برخص السفر؟ إذا فارق بنيان بلده، إذا طلع من بنيان البلد فإنه يعتبر خلاص مسافر، إذا ركب سيارته ثم خرج من بنيان البلد. طيب وإذا كان عن طريق المطار سيسافر؟ نفرق، إذا كان المطار خارج البلد وكان يعني الحجز أكيد أوكي مثلا، فإنه إذا وصل إلى المطار يعتبر فارق بنيان البلد، وعنده احتمال يصل إلى 90-95% أنه خلاص سيسافر، فيكون كحكم الذي ركب سيارته وفارق بنيان البلد. حتى الذي ركب سيارته وفارق بنيان البلد قد يعرض له عارض يعيده اتصال هاتفي ونحوه، لكن جرت العادة أنه يسافر. كذلك المسافر عن طريق المطار جرت العادة أنه إذا كان حجزه أكيد أنه يسافر. أما إذا كان حجزه انتظار ولا يدري وقد يسافر قد لا يسافر، فهذا لا يعتبر سافر بعد ولم يتجاوز المدة المحددة شرعا، فلا يجوز له أن يقصر إذا كان في المطار. أما إذا كان المطار داخل البلد، إذا كان المطار داخل البلد فإنه لا يجوز له أن يقصر فيه، لأنه لم يفارق بنيان البلد بعد. المسافر يقصر الصلاة حتى لو كان يتكرر سفره. يعني مثلا لو جاءك إنسان قال: يا أخي أنا سواق أتوبيس مثلا، وأسافر لمدة 3 أسابيع، كل يوم أذهب 400 كيلو أرجع 400 كيلو، ثم أعطل لمدة 2 أسابيع، ثم أسافر 3 أسابيع يوميا أذهب بالأتوبيس وأرجع ثم أعطل مثلا، فهل يجوز لأني أقصر يوميا؟ يعني كلما مشيت أوقف سيارتي أقصر. في هذا الحال يجوز له، ما دام أنه على مثل هذا الحال يجوز له أن يقصر ما دام أنه في حكم المسافرين، يجوز له أن يقصر، يجوز له أن يفطر إذا كان صائما، كل هذا يجوز لهم ذلك. كذلك الطيار، السائق الطيارة، كذلك الذي يعمل مضيفا في الطائرة، كل هؤلاء ما دام أن وظيفته مضيف هكذا في خدمات الركاب مثلا ودائما مسافر، نقول له ما دام أنك دائما مسافر إذن يجوز لك أن تقصر. الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض، يعني إذا مشيتم في الأرض مسافرين، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، سواء كان سائق أتوبيس، طيارا، مضيفا، على إن كان، فإنه يشرع له أن يقصر الصلاة. كذلك فيما يتعلق بالمسافر يجوز له أن يقصر، ويجوز له أيضا أن يجمع، ما دام أنه مسافر جاز له القصر وجاز له الجمع. بالنسبة للمسافر متى يجمع؟ إذا كان على طريق سريع في الأتوبيس، أو كان مثلا في طيارة أو نحو ذلك، فيسن له أن يجمع الصلاتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا كان على سفر. أما إذا كان مستقرا في مكان، نفرض مثلا أن هذا المسافر مستقر في مكان معين، يعني وصل إلى بلد ويجلس فيها 3-4 أيام مثلا، هل يجوز له أن يجمع؟ أما القصر يجوز ما في كلام، لكن هل يجوز أن يجمع وهو مستقر؟ يعني سيصلي الآن الظهر والعصر ويجلس إلى المغرب ما صلى، هل يجوز له ذلك؟ من ناحية الجواز يجوز، من ناحية يجوز أو ما يجوز، يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو مستقر في تبوك، جمع وهو مستقر في تبوك، إذن يجوز. لكن نأتي عند مسألة الأفضل، عاد هل يفضل لك أن تقصر أم لا يفضل؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن تجمع، عفوا، أو لا تجمع، الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان مستقرا في مكان فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما إذا كان على خط سير يمشي فالأفضل له أن يجمع ليكون أسهل عليه. أما إذا مستقر وقال بجمع الظهر والعصر، طيب ليش تجمع يا أخي؟ ما أنت جالس يعني بعد ساعتين بيأذن عليك العصر، لماذا تجمع؟ أما من ناحية الجواز فيجوز، لكن الأفضل أن لا يجمع. كذلك مما يتعلق بالمسافر أنه يسن له إذا كان مسافرا، إذا كان هذا الشخص يعني على سفر، يسن له أن يكون في حال سفره منضبطا بالضوابط الشرعية في السفر. أعني بذلك يعني مثلا الأذان لكل صلاة أن يكون منضبطا حتى في مسألة إقامته للصلاة، أن يكون محافظا على أن يصلوا هؤلاء المسافرون أن يصلوا جماعة إلى غير ذلك. أيضا لا يعني أنك مسافر معناها أنك ما تصلي مع الجماعة، لا. إذا كنتم مسافرين في بلد، أفرض أنكم سافرتم مثلا إلى بلد آخر، ذهبتم مثلا مسافرين إلى مكة مثلا، واستقريتم في مكة في مكان بعيد عن الحرم مثلا، لن تصلوا في الحرم. نفرق هنا، إذا كنت في هذا المكان وأردتم قلتم نحن مسافرين ولا يلزمنا أن نصلي الجماعة، نقول هنا يختلف، إن كنت واحدا فيلزمك أنك تصلي مع الجماعة إذا سمعت النداء، أما إذا كنتم مجموعة أكثر من واحد فيجوز أن تصلوا في مكانكم جماعة ما دام أنكم جميعا من المسافرين. كذلك
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة وما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله، أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-3333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: مما يتعلق بصلاة المسافر، متى يعتبر المسافر، متى يعتبر المسافر مسافرا؟ يعني ما هو الشيء الذي نعتبره سفرا والذي لا نعتبره سفرا؟ في الحقيقة أهل العلم لهم في ذلك خلاف طويل في مسألة اعتبار السفر أو اعتبار عدم السفر. المسألة فيها قرابة 19 قولا في المسألة، ذكرها الإمام النووي في كتابه المجموع. وحقيقة لا أريد أن أدوش أفكاركم بالكلام على الأقوال وأدلتها، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم لي بعد بحثي للمسألة وتأملي فيها ونظري، وبالمناسبة كنت قد ألفت كتابا أيضا في السفر اسمه المفيد في تقريب أحكام المسافر، وبحثت المسألة وسألت عدد من العلماء ونظرت في كتب أهل العلم، فظهر لي والله تعالى أعلم. طبعا قد يكون هذا القول الذي أرجحه يخالف غيري من المشايخ مثلا أو من العلماء، لكن هذا الذي ظهر لي والله أعلم في هذه المسألة، أنه إذا سافر من بلده و يعني إلى مسافة تزيد عن 80 كيلو متر فإنه يعتبر مسافر. 80 كيلو، إذا أنت بتتعدى 80 كيلو خلاص تعتبر مسافر. لو قال أنا سأمشي مثلا من مكة إلى المدينة مثلا، وهو من أهل مكة مثلا، سكان مكة، وسيسافر للمدينة، نقول كم كيلو؟ قال 400 كيلو، نقول خلاص فوق 80 كيلو سافر. لو قال سأمشي من مكة إلى جدة كم كيلو؟ 65 كيلو، لا إذا لا تعتبر مسافر. قال لا سأمشي من مكة إلى الطائف مثلا، بين مكة والطائف 120 كيلو، نقول إذن أنت مسافر. قال طيب يا أخي كلها ساعة وأنا في الطائف، نقول ما علينا من الوقت، نحن نحسب المسافة، ما دام أنك ستتعدى 80 كيلو فأنت تعتبر مسافر. قال طيب يا أخي ما علي مشقة، أنا بصلي الظهر في مكة وبذهب للطائف فبتغدى عند واحد من أصدقائي ثم أرجع وأصلي العصر في مكة، نقول صلي العصر في المكان الذي تريد، لكن نحن نتكلم أنك احسب المسافة من بنيان البلد. طبعا لا تحسب المسافة من بيتك. لو قال واحد لا يا أخي أنا سأذهب إلى جدة وحسبت المسافة من بيتي إلى بيت صديقي في جدة صارت 150 كيلو، نقول لا تحسب هكذا، تحسب من نهاية البنيان من مكة إلى بداية البنيان في جدة، هذه ما تصل يمكن إلى 55 كيلو تقريبا الطريق السريع. فالمقصود من هذا أنه إذا أراد أن يجاوز 80 كيلو فإنه يعتبر سفر. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكذلك عبد الله بن عباس لما روى الحديث قال فنحن إذا سافرنا 16 فرسخا قصرنا، 16 فرسخا تساوي 83 كيلو بالضبط، 83 كيلو بالضبط. وأذكر أني سألت بعض العلماء، بعض مشايخنا المعتبرين، فقلت يا شيخ كثرة الأقوال في السفر، بعضهم يقول يقاس بالعرف، وبعضهم يقول لا يقاس بالمدة، وبعضهم يقول يقاس بالمشقة، يا شيخ أعطني قولا نفتي به الناس. قال اسمع يا ولدي، قلت نعم. قال إذا جاوزت 80 كيلو بمتر واحد فاقصر، أنت خلاص تعتبر مسافر. يعني لو ذهبت إلى بلد دون 80 هذا ليس سفرا، ذهبت إلى بلد فوق 80 كيلو هذا يعتبر سفر. طيب في مسألة، أفرض أنك ستذهب إلى بلد فوق 80 كيلو، واحد مثلا من سكان مكة سيسافر إلى المدينة، المدينة النبوية مثلا، المدينة المنورة، بينهما 450 كيلو أو 500 تقريبا. قلنا ما دام أنه فوق 80 كيلو أنت مسافر، طيب ممتاز. إذا أراد أن يقصر، أفرض أنه طلع ووقف سيارته بعد ما مشى 150 كيلو، أراد يقصر، نقول نعم أقصر. طيب أفرض أنه بعد ما مشى وقف سيارته بعد 30 أو 40 كيلو، يقصر؟ نعم يقصر، ما دام له نية أن يسافر 400 كيلو منذ أن يخرج من بلده، خلاص اعتبر مسافر 100%. صائم يجوز لك أنك تفطر، توقف سيارتك تصلي، صليها قصرا، خلاص يعتبر له جميع أحكام المسافر. هذا أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات ما يتعلق بالسفر في حساب مدة المسافر، عفوا في حساب المسافة التي يسافر فيها أو التي لا يسافر. أعلم أن بعض الإخوة من طلبة العلم الذين يشاهدون برنامجي هذا أو ممن قد تنقلون لهم أنتم أننا سمعنا والله الشيخ العريفي قال كذا وكذا في التلفزيون، نعم أعلم أنهم سيخالفون ويقولون لا يا أخي هذا القول غير راجح. أنا لا أقول أني ألزم الناس بهذا، وهذا قول معتبر عند أهل العلم وله أدلته، هذا قول معتبر له أدلته ويفتي به جموع من أهل العلم، يعني لم آتي به من نفسي، فهو قول لكثير من أئمة المذاهب وقول للجمع من مشايخنا الكرام. لكن الذي أعنيه أنه لا ينبغي يا إخوان أن يكون الواحد منا ضيق البطان وضيق الأفق. إذا قال لك واحد ثاني لا هذا القول غير صحيح والقول الثاني هو الصحيح، لا تقول أوه والله العريفي قاعد يلعب علينا في التلفزيون يجيب فتاوى من عنده، لا أنا ما جبت فتاوى من عندي، هذا كلام العلماء. وهذا بعد بحثي حقيقة المسألة وتأملي فيها ونظري ظهر لي أن العرف لا ينضبط. أحيانا أنا أقول في عرفي أن من مكة إلى الطائف سفر، يقول الثاني لا والله أنا في عرفي أنها ليست سفر كلها 120 كيلو كثير يعني، أقول إيه والله كثير، يقول لا لا. فمشكلة ما يقع من اختلاف كبير بين أهل العلم في قياسهم بالعرف يجعل الإنسان يتمشكل دائما في سفره، فرأيت أن تحديده بالمسافة أسهل لنا وأخرج عن أبعد عن الخلاف المسألة. هذا فيما يتعلق بالمسافة. ما يتعلق بالمدة التي إذا سافرها المسافر أيضا أهل العلم لهم فيه أقوال، هل يحدد بمدة أم لا يحدد؟ فبعضهم يقول إنه إذا كان مسافرا ومثلا جلس لمدة 4 أيام فهو يعتبر مسافر، إذا جلس أقل من 4 أيام لا يعتبر مسافر. بعضهم قال لا، إذا جلس 17 يوما يعتبر مسافرا وأقل منها لا يعتبر مسافر، أكثر منها لا يعتبر مسافر عفوا، كذلك في 4 أيام قالوا أكثر لا يعتبر. بعضهم قال لا، 19 يوما إذا جاوزها لا يعتبر مسافر، بعضهم قال 21 يوما. هذه كلها أقوال لأهل العلم ولهم أدلة. دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في فتح مكة وجلس فيها 17 يوم، قال بعضهم لا بل جلس 19 يوم، لما ذهب صلى الله عليه وسلم للحج جلس 4 أيام. فالمسألة فيها أقوال كثيرة لأهل العلم. والذي يظهر لي أيضا والله أعلم بعد بحثي للمسألة ونظر وتأملي ودراستي للأدلة أن السفر لا يحدد بمدة، لا يحدد بمدة. واحد سافر مثلا من فرض من مكة إلى المدينة 500 كيلو مسافر، قلنا له كم ستجلس في المدينة؟ قال والله سأجلس في المدينة 2 يوم. نقول أنت مسافر؟ قال لا والله يا أخي أنا عندي شغل سأجلس 1 أسبوع. أنت مسافر؟ قال لا والله أنا عندي مثلا دورة تدريبية في أحد المعاهد سوف أجلس في المدينة مثلا 3 أشهر. نقول أنت مسافر. إذا كان تريد أن تفطر في رمضان جاز لك ذلك، إذا كنت تريد أن إذا كان بجانبك مسجد يجب عليك أن تصلي معهم، ما بجانبك مسجد وصليت في مكانك يجب عليك أن يجوز لك أن تصلي قصرا، يجوز لك أن تصلي قصرا. قال طيب 3 أشهر. نقول حتى لو 5 أشهر ما دام أنك مسافر. قال لي والله أنا مسافر، أنا بحقيقة ما اشتريت أثاث لأني مسافر، فاستأجرت شقة مفروشة، مثلا أحتاج أفصل ثياب لي وكذا وأشتري ثياب لم أشتري لأني مسافر وكلها ثوبين أنا أستعملها في 3 أشهر. أيضا أحتاج أحيانا آنية في البيت وصحون وكذا لم أشتري لأني أخي مسافر هو بيتي يعني. فهو أصلا يعتبر نفسه مسافرا، هنا يعتبر نفسه مسافر، غير لما يكون في بلده الأصلي في مكة تجد أن لو قالت زوجته ترى نحتاج إلى صحون ذهب واشترى ما هو مقيم، احتاج إلى ملابس ذهب وفصل ما هو أصلا مقيم في مكانه، سيارة تحتاج مثلا إلى إصلاحات ذهب بها إلى الورشة وأصلحها. لكن لو أن في المدينة وسيارة تحتاج إصلاحات قال خلاص يا أخي أنا مسافر، إذا رجعت إلى بلدي سأفعل كذا وكذا. فهو لا يزال أصلا مقرا بأنه مسافر ويتعامل تعامل المسافر. وأهله إذا أحد سأل عن في مكة قال وين فلان، قال والله مسافر إلى المدينة، متى سيأتي؟ والله سيأتي بعد شهر، سيأتي بعد شهرين. فما دام أنه في حكم المسافر فالصحيح أنه لا يزال يعتبر مسافرا، لا يزال يعتبر مسافرا، والله أعلم. إذن المسافة فوق 80 كيلو تحسبها من بنيان البلد مسافر، ليس هناك تحديد للمدة التي يجلس فيها لأجل أن نعتبره مسافرا. طبعا الجمع للمسافر رخصة رخص الله تعالى له فيها، ومن أراد أن يجمع جمع، من أراد أن لا يجمع لم يجمع، يعني هي المسألة رخصة. لذلك ما دام أن الجمع رخصة جاز لغير المسافر، يعني مثلا يجوز للمريض أن يجمع، يجوز للمستحاضة أن تجمع، المريض يجمع عند الحاجة طبعا الشديدة إلى سبب المرض، المرأة المستحاضة التي دمها منطلق معها دائما كما تقدم معنا يجوز لهم أن يجمعوا. بالنسبة للجمع، لو قال لك المسافر أيهما أولى لي، أنا أجمع جمع تقديم أم أجمع جمع تأخير، يعني هل أجمع الظهر مع العصر أم أقدم العصر مع الظهر، نقول حسب الأيسر عليك. الشريعة جاءت المقصود أنك تفعل ما هو أيسر عليك في الدين، إن كان الأيسر عليك الجمع تقديم اجمع تقديم، الأيسر عليك الجمع تأخير اجمع تأخير، ولم يأتي تحديد معين في الشريعة بمثل ذلك. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرتحل قبل الظهر، إذا أراد أن يسافر قبل الظهر أخر الظهر مع العصر، وإذا كان سيسافر بعد صلاة الظهر مباشرة قدم العصر مع الظهر وجاز له ذلك. كذلك بما يتعلق بأحكام المسافر، وهو حكم مهم، وهو في الحقيقة يعني قد يقع لبعض الناس. أنت إذا أذن عليك الظهر وأنت في بلدك، أفرض أن مسافر ركب مع أولاده في السيارة سيسافر بالسيارة وأذن الظهر، لكنه لن يصلي إلا بعدما يخرج من البنيان، فهل يصليها قصرا أم يصليها تماما تامة لأن الوقت دخل عليه وهو مقيم؟ الصحيح أنه يصليها قصرا، لأننا لا ننظر إلى حاله وقت وجوب الصلاة عليه وقت الأذان، لا، ننظر إلى حاله وقت أدائه للصلاة، فوقت أدائه للصلاة يعتبر مسافرا فيصليها قصرا. كذلك لو رجع إلى بلده، نفرض أن هذا المسافر كان مسافرا ثم رجع إلى بلده، مثلا أذن عليه الظهر وهو في الطريق ورجع إلى بلده، وصل بعد أذان الظهر بنصف ساعة ودخل إلى بلده وقال يا جماعة أنا لسه ما صليت الظهر لكن ترى أذن علي وأنا مسافر، ففي بلده هل يصليه قصرا أم يصليه تاما؟ الصحيح أنه يصليه تاما أيضا، وذلك لأن لا ننظر إلى وقت وجوبه عليه، وجب عليك وأنت مسافر، إنما ننظر إلى وقت أدائه له، فإنه يؤديه وهو مقيم فيجب عليه أن يصليه وهو مقيم. كذلك لو أن مسافرا مثلا فاتته صلاة ولم يتذكرها إلا بعدما صار مقيما في البلد، أو مثلا لو أن مسافرا اكتشف أنه صلى أمس الظهر وهو في سفره ركعتين صلاها قصر لكن صلاها على غير طهارة، ثم تذكر اليوم وهو مقيم أني صليت أمس على غير طهارة، فماذا يفعل في هذا الحال؟ نقول ينبغي لك أن تعيد الصلاة وأن تعيدها تامة، لا تعيدها قصرا، لأننا لا ننظر إليك وقت وجوب الصلاة عليك هناك، إنما ننظر إلى حالك الآن وقت صلاتك لها، فأنت تعتبر في حكم المسافرين. المسافر إذا نزل في أثناء الطريق في بلد مثلا وأراد أن يرتاح ولم يجمع، يعني خذ مثال لعله يتضح بالمثال، يعني افرض ان مسافر في اثناء الطريق وقف في شقه مثلا او وقف في محطه وقود عندهم غرف للاستراحه المسافرين، فوقف وصلى الظهر وقالوا له اولاده اللي معه يا ابي نصلي العصر معها جمع تقديم، قال لا نحن سنتغدى وننام الى العصر ونصلي العصر ونمشي. تغدى مثلا ياذن الظهر الساعه 12 والعصر يصلي ياذن الساعه 3:30، فتغدى الرجل وجاءت الساعة 2:00 ما أتاه نوم، قال تدري نمشي. طيب هل يجوز أن يقوم يصلي العصر الآن أم لا بد عند الجمع للمسافر أن تكون الصلاتان متصلتان، يسلم من هذه ويبدأ في الثانية؟ الصحيح أنه يجوز له ذلك، الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له ذلك، وهذا من يسر الله عز وجل عليه، فيجوز أن يقوم ويصلي الظهر وإن لم تكن العصر وإن لم تكن متصلة بصلاته للظهر. بقي معي حقيقة بعض المسائل لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، فإن شاء الله تعالى نذكر شيئا منه في الحلقة القادمة وعندنا أيضا الحلقة.
6: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

وفي الخميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

يا مساء النور والسرور عليكم متابعينا ومستمعينا الكرام في كل مكان. مساء يليق بقلوبكم الجميلة، مساء الخميس يحمل في طياته الفرح ويطرق أبواب المحبة ويهمس لنا بأن أجمل الهدايا هي اللقاء بمن نحب. أهلا بكل قلب أختار أن يقضي معنا هذه الساعة، أهلا بكم ومرحبا بابتساماتكم التي طبعا نرسمها مع كل أمنية تتمنى أن تتحقق، وكل رسالة محبة تصل عبر أثيرنا في راديو عدن الغد بتردداتها طبعا 899 و959 في برنامجكم هدية خميس معي أنا هبة علي طبعا، ومن الإخراج عاصم حكيم، وأيضا من إدارة البرامج الأستاذ رعد الريمي، والإشراف العام الأستاذ فتحي بالأزرق. أرحب بكم طبعا بكل المحبة، وأدعوكم لقضاء أمسية مليئة بالهدايا والاتصالات والمفاجآت والكلمة الطيبة التي تترك أثرا جميلا في القلب. هديتي لكم في هذه الحلقة هي أغنية أنا بأتبع قلبي، وطبعا لعبود خواجة وللملة، ونسمعها مع بعض.

0: وعدنا لكم بعد هذا النغم الجميل. طبعا الخميس ليس يوما عابرا أو عاديا، هو موعد تتصافح فيه القلوب عبر الأيدي وتصل فيه الأمنيات إلى أصحابها بمحبة وتواصل. أكيد معكم ومعنا اتصالات يا عاصم، ونشوف الاتصال، أول اتصال وأول تهنئة وتبريكات معنا. ألو،
1: مساء الورد،
0: يسعد مساكي.
1: كيفك؟
0: الحمد لله أنا طيب، أنا بخير، أنت كيفك؟
1: الحمد لله.
0: أيوة، إيش حابة اليوم تقدمي لنا؟ أو
1: أطلب أغنية بدونك لفنان آدم.
0: أغنية إيش؟

0: ورجعنا لكم بعد هذه الأغنية، وما زلنا مع الاتصالات، وثاني اتصال ونسمع التهنئة والهداء عبره ونقول ألو.
1: ألو
0: السلام عليكم.
1: ألو ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك يا دينا؟
0: معك هبة.
1: هبة كيفك حبيبي؟
0: الحمد لله تمام. معك برنامج هدية خميس اليوم.
1: الله يسلمك، أنا انتقل بك.
0: آمين وياك يا رب.
1: أهني بصديقاتي وحبايبي لهولندا ولا أي اسم ألمانيا و...
0: أيوة.
1: ولا صنعاء.
0: أيوة بمناسبة
1: ولا السعودية. هنيه أشد أغنية حق
0: أيوة
1: إبراهيم اسمه. لا لا أغنية، أي أغنية مليحة يعني تكون
0: في معك فنان محدد، يعني معك فنان محدد حابة تقدمي له الأغنية؟
1: وهنيكم أنتم حبايب.
0: ونحن كمان نهنيكم، وإذا معك أي أغنية يا عاصم.
1: الله يحفظك. خلا نوري عندك.
0: سلمينا عليها. يا هلا.
1: ألو
0: يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا هبة؟
0: أنا الحمد لله كويسة، أنتو إن شاء الله تكوني بخير.
1: يعطيك العافية إن شاء الله.
0: آمين وياك يا
1: كيف
0: رب.
1: كيف عاصم؟
0: بخير يسلم عليك.
1: صدق الله يسلمك. أشتي أغنيتها.
0: أيوة.
1: فايزة أحمد. ستي الحبايب يا حبيبة.
0: يا حبيبة.
1: يا أغلى من روحي ودمي.
0: يا حنينة وكلك. أيوة نسمعها وعرفها. إذا نسمع أغنية فايزة أحمد.
1: الله يسلمك. يلا مع السلامة.
0: مع السلامة.

الهم بداني زمان زمان سهرت وتعبت وشلت من عمر ديالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم

0: شاء. يا سلام على الأغاني الجميلة وعلى الفن الجميل والأصوات الرائعة اللي دائما بسمعنا الأغاني بشغف، وما زلنا مع الاتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بمعنى
1: معكم فتحي طايف سيد ناشئ.
0: يا هلا يا مرحبا بصديق البرنامج.
1: كيفك يا أختي؟
0: الحمد لله أنا تمام، أنتو كيفكم؟
1: الحمد لله.
0: إيش حابب اليوم؟ عندك إهداء؟ عندك تهنئة؟
1: اليوم حابب أسمع أغنية لأيوب طارش طل
0: إيه؟
1: القمر، أهديها لكل المشاركين والمستمعين ولجميع الأصدقاء
0: طل القمر.
1: تستمتعوا.
0: نعم، حابب تقول حاجة ثانية كمان؟ أيوة،
1: شكرا.
0: شكرا لك. وطبعا نحن نهديها لك، والآن عاصم بيجيبها لنا نسمعها كلنا مع بعض مع أغنية أبو بكر.
1: نعم.

0: وأعد لكم طبعا بعد ما استمعنا للأغنية. والآن مع الاتصال التالي. وألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: معكم صديقي الإذاعة أمين الهبوب من أحور.
0: يا هلا يا مرحبا بأهل أحور وبين.
1: حياكم الله.
0: وحياك. إيش حابب اليوم؟ عندك إهداء؟ أيوة.
1: أحب يعني أبعث التهاني للأخ القدر سالم الخشع
0: أيوة.
1: بمناسبة الزغة بالمولود الجديد، فنقول له ألف ألف مبروك على الجعلة إن شاء الله من مواليد السعادة والهناء.
0: آمين يا رب العالمين. أيوة.
1: تهنى مني أنا شخصيا أمين الهبوب ومن جميع الأصدقاء في قرية أمبسطية من مدينة أحور ومن الأخ علي سالم الخشع.
0: أيوة.
1: التهنئة ومن وكما أحب أبعث التهنئة إلى الأخ ناصر الشيبة البسامي بمناسبة الزغة بالمولود الجديد. فنقول ألف مبروك، كما أحب الاستماع إلى أغنية الفنانة موجودة العراقية.
0: مين؟
1: رحمة رياض، إذا موجودة رحمة رياض.
0: رحمة رياض. أيوة.
1: أيوة. هدية يعني. لجميع أصدقاء، هدية لجميع أصدقاء إذاعة عدن الغد ولجميع طاقم الإذاعة.
0: نحن نهديكم ونقول لك ألف ألف مبروك، ودامت ديار أحبابك وأهلك وأصحابك عامرة بالأفراح.
1: حياكم الله.
0: شكرا جزيلا لك، ونستمع للأغنية.

والآن نعود لكم، ولكن عبر التهاني اللي وصلتنا عبر الواتساب، وبعد التهنئة اللي تقول إلى أجمل ابنة وأروع أخت وأغلى صديقة إلى الإعلامية المتألقة هبة علي، وكل عام وأنت بخير يا غاليتي، وكل عام وأنت تزدادين جمالا وتألقا ونجاحا. اليوم كبرت عاما، لكنه عام يضيف إلى روحك نورا وإلى حضورك تميزا وإلى حياتك أجمل الذكريات. أسأل الله أن يجعل عامك الجديد مليئا بالمحبة والصحة والإنجازات، وأن يحقق لك كل الأمنيات ويديم عليك السعادة والمحبة. عيد ميلاد سعيد يا هبة، وعقبال 100 عام وأنت في أتم الخير والتوفيق. المهنون طبعا أختي رشا علي وعمر حزام وعبد الله علي وماما الحبيبة والخالة سهير والأمل وجميع الأهل والأصدقاء، وأيضا الزملاء سواء كانوا في الإذاعة أو في المتابعين، وأصدقائي طبعا وصديقاتي العزيزات طبعا، وأيضا في تهنئة أخرى لي وصلتني تقول يرجى من الجميع الانتباه والاهتمام بكل طبعا مودة وتقدير واحترام. نبعث هذا العام تهنئة خاصة بمناسبة عيد ميلاد الإعلامية المتألقة هبة علي، كل عام وأنت بخير وعاد سعيدة على الدوام، ويزدهر نجاحك عاما بعد عام، وتظل خطواتك مليئة بالإنجاز وصوتك حاضرا في قلوب محبيك. وأسأل الله أن يحقق لك كل الأمنيات ويديم عليك الصحة والسعادة والتوفيق، وكل عام وأنت فخر الإعلام، وكل عام وأنت بخير. طبعا التهنئة كانت من أبو خالد حلصم، شكرا جزيلا لك ولكل اللي هناني. 19 يوليو طبعا كان يوما سيبقى في قلبي طويلا، كل الشكر والامتنان لكل من تذكرني وهناني بعيد ميلادي من أهلي وأصدقائي وزملائي في راديو عدن الغد، وكل المتابعين والأحبة الذين غمروني برسائلهم والاتصالات وكلماتهم الجميلة. أسعدتم قلبي وجعلتم هذا اليوم أجمل بمحبتكم الصادقة ووجودكم في حياتي ودعواتكم طبعا أجمل الهدايا. أسأل الله أن يديم علينا المحبة ويجزيكم كل خير ويرزقكم الفرح أضعاف مضاعفة. شكرا من القلب، وكل عام وأنتم كذلك بألف خير. محبتكم أكبر هدية. طبعا أنا هبة علي، واليوم عاصم بيهديني أغنية مش عارفة إيش هي، بنسمعها مع بعض.

0: شكرا عاصم على هذه الأغنية الجميلة. طبعا ما زلنا مع تهانيكم واتصالاتكم عبر طبعا أرقام إذاعتنا 7819521211 أو 0238791313. معنا اتصال يا عاصم. معنا اتصال ونستمع إليه ونقول ألو.
1: ألو حيا الله أستاذ هبة.
0: الله يحييك.
1: هلا وكل عام أنت بخير.
0: أنت بخير بألف صحة وعافية.
1: حياك إن شاء الله.
0: أيوة.
1: نسي من حافظ أغنية عشانك عشان عيد ميلادك.
0: أيوة شيء.
1: أي اللي عيب عاصم.
0: نحرقتوني طبعا.
1: حياك الله.
0: شكرا على هذا الإهداء وعاصم. نعم شوف لنا أي أغنية من إهدائك.

0: الله على اختيارك يا عاصم للأغاني الجميلة، وعلى طبعا التهاني والهديئات من أعزائنا المتابعين لي بعيد ميلادي. ونشوف الاتصال أو نسمع الاتصال، نقول ألو.
1: الو، يا مساء الخير ومساء الورد والفل والياسمين.
0: عليكي يا كده، مساء جميل ورائع زيك كده.
1: عليك يا استاذ، هذا عيد ميلاد بخير وعقبال لي.
0: تسلمي، ربنا يحفظك، وان شاء الله انت كمان بكل خير وعافية. ايوه
1: ان شاء الله يا رب. معاك يا بشار،
0: ايوه
1: وحابه هني تغني على طريق الاستاذ على كل حكي.
0: حابب حاسم ياخذ راحة. لو عندك تغني حابه تقولي لنا يا تحلو.
1: على ذوق الاستاذ عاصم،
0: تحب انت على ذوق عاصم؟
1: ايوه
0: اوكي تمام، بنشوف عاصم ايش بيختار لنا من اغنيه.
1: تحياتي لخالة أم حمزة وشكرا.
0: تحياتنا ليك، واكيد ان شاء الله تكون سمعاك الخالة ام حمزة. طبعا الاغنية معك جاهزة ولا لسه بتفكر؟ الاغنية جاهزة، نسمع مع بعض.

0: طبعا الكلمات الطيبة لا تكلف شيئا، لكنها تصنع يوما جميلا للإنسان. طبعا فالتواصل ونشر الفرحة والمحبة شيء جميل. وما زلنا مع اتصالاتكم وتهانيكم وإهداءاتكم عبر وألو
1: ألو،
0: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير يا هبة.
0: يا مساء المسرات، يا مساء الجمال والسعادة.
1: الله يحفظك، تحياتي لك العاصمة وكل الطاقم وكل المستمعين المشتركين جميعا.
0: وليك كمان أطيب التحايا. اليوم مش حابة تقدمي لنا؟
1: الله يحفظك. أول شيء قبل كل شيء لو كنا غلطت، العام أنت بخير إن شاء الله، وعقبال 100 عام وحققنا إن شاء الله كل أمنياتك يا رب، وعيد ميلاد سعيد يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. سعيدة بكم يعني وبكلماتكم الجميلة اللي طبعا تعطيني معنوية جميلة، وسعيدة والله
1: الله
0: بكم
1: الله
0: وبتهانيكم.
1: يسعد قلبك ان شاء الله طول العمر، صراحه
0: آمين.
1: تستاهلي والله اكثر من كذا،
0: ربي يحفظكم.
1: وان شاء الله اتمنى لك العمر المديد باذن الله يا رب.
0: آمين وياكي. إيش حابة اليوم؟ عندك تهنئة هدايات حابة تقولي؟
1: والله بس وجهت حياتي للكل، وبس حابه اسمع اغنيه ابو بكر سالم، انت يا حلوه.
0: الله انت يا حلوة لأبو بكر سالم بالفقيه، ونسمعها
1: ايوه
0: مع بعض. ذوقك دائما رفيع، ونسمعها مع بعض.
1: الله يسعدك يا رب.
0: آمين
1: سلام.
0: وياكي.

0: يا حلوه.
1: وعدنا لكم طبعا لنواصل برنامجكم هدية خميس طبعا، ومع أجمل تهانيكم وإهداءاتكم الغالية. ومعنا آخر اتصال نشوفه، نقول ألو.
2: مساء الخير.
1: يا مساء السعادة.
2: كيفك يا هبة؟
1: الحمد لله تمام. كيفك أنت؟
2: الحمد لله. كيف كمان؟
1: الحمد لله.
2: طبعا هبة كان معي أنا تهنئة لأحد أقربائي عروس عروسة، ولكن أكدتها الأسبوع القادم. اليوم صراحة نجمة البرنامج ما تقدمنا من الجميل اللي ما تقدمه لنا،
1: ربي يحفظك.
2: لو انت
1: ايوه
2: اليوم الثاني خليها لك، لان رد جميل ما تقدمي في البرنامج.
1: ربي يحفظك. بالعكس هذا واجبنا، وانا سعيده اني اكون معكم.
2: انا الاسبوع القادم حقي الثانيه. أيوة. لك لاخر شيء ما هي لك اغنيه ما نشاء اخر الوقت.
1: ايوه
2: يا حلوه يا قمريه.
1: ايش
2: يا حلوه يا قمريه؟
1: يا حلوه يا قمريه. تسلم ربنا يحفظك. اغنيه عراقيه. واشكرك على التهنئه، واشكر كل اللي هناني سواء كان بالاتصال او بالرسائل او حتى يعني بكل اللي يعرفوني. اشكركم جزيلا بصراحه، سعدتموني ونسمع الاغنيه.

طبعا متابعيني وأصدقاء البرنامج طبعا كلهم ذوق وكلهم كذا لطف وحاجة جميلة، وما زلنا مع تهانيكم وتبريكاتكم اللي وصلتنا عبر الواتس اللي تقول كل عام وأنت للفرح عنوان، يزدهر بك العمر وتزدان بك الأوطان. طبعا تهانينا القلبية للحبيب طارق محمد طارق الهندي بمناسبة عيد ميلاده، وألف ألف مبروك أيضا حصوله على المركز الأول في الدراسة. نسأل الله أن يبارك في عمره ويزيده طبعا نجاحات وتألق، ونجعل أيامه كلها أفراح وإنجازات. المهنئون والدته ووالده وخالاته وعائلة باسوبيعة والأستاذة انتخاب فوزية ولينا وأمون والجدة الغالية فاطمة باغويري، كل عام وأنت بألف ألف خير، ومبارك عليك التميز والتفوق، وطبعا كل عام وأنت بخير. ونسمع إلى أغنية خاصة لك بالنجاح.

وعدنا لكم مع طبعا رسائل التهاني والتبريكات من جد وجد. نال ألف طبعا من جد وجد طبعا، ومن زرع حصد فالنجاح تمرة الإصرار والكفاح. ألف ألف مبارك للمتألقة العنود أحمد عبد الله ملح بمناسبة نجاحها الباهر وحصولها على المعدل 95%. نسأل الله أن يبارك لها هذا النجاح وأن يوفقها في مراحلها القادمة ويجعل التفوق حليفها دائما. المهنئون والدتها والجدة الغالية والخالات وجميع المحبين وأصدقائها وجميع طبعا صديقاتها كذلك. ألف مبارك ومنها إلى أعلى الدرجات والنجاحات بإذن الله وعقبال أعلى المراتب والإنجازات. ونهديها كذلك أغنية خاصة بالنجاح ونسمعها مع بعض.

طبعا الآن مع رسائلكم عبر الواتساب وأيضا بثنا في الفيسبوك. ومعنا عبد الباسط الكوم بيقول الله يسعد مساك، ومساك دائما سعيد. وأبو خالد حلصون لي اليوم طبعا فرحني بتهنئته الغالية. ومعنا أيضا في بثنا المباشر هنالك الرسائل اللي تقول شكري باقصير، يسعد مساكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب. وكذلك أيضا معنا هاني بن حمدان، مساء المودة والخير والأناقة والإبداع للبرنامج الأحلى، تسلم ربنا يحفظكم. على الأستاذ رعد الريمي بيقول لنا بالتوفيق يا رب، وأيضا لك أستاذنا العزيز. وأبو خالد حلصم بيقول مساء السعادة والفرحبة، وعلى عاصم الله يسعدكم بقدر ما تسعدونا. وكذلك نحن أيضا يعني سعيدين بتواصلكم الدائم معنا وفي برنامجكم هدية خميس، اللي طبعا نكون سعيدين فيه بتلبية تهانيكم وأيضا تبريكاتكم وإهداءكم، والأغاني اللي تحبوا تسمعوها دائما معكم في عصر الخميس على الساعة 4 عصرا. انتظرونا ولنعود إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم متابعينا ومستمعينا الأكارم في كل مكان، لنقرأ عليكم موجز أخبار السادسة المقدمة من راديو عدد الغد، وأبدأها معكم ببسم الله الرحمن الرحيم. محليا، ترأس وزير الصحة العامة والسكان بحيبح اجتماعا للجنة الفنية التأسيسية لصندوق الصحة، مشددا على ضرورة تسريع استكمال الإجراءات المؤسسية تمهيدا لإطلاق الصندوق رسميا خلال الفترة القادمة. وفي عدن، ترأس وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن عبد الرحمن شيخ اجتماعا موسعا خصص لمناقشة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تقييم جاهزية الأجهزة الخدمية للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي المتوقع. عربيا ودوليا، على وقع تصعيد عسكري يدخل يومه 12، تبادلت واشنطن وطهران تهديدات وصلت إلى حد العين بالعين. الرئيس الأمريكي ترامب حذر من أن إيران ستعاقب عسكريا بسبب ما وصفه بأفعال الحوثيين، مؤكدا أن تصريحاته يجب أن تؤخذ كحقيقة وليست كمجرد تصريح في وقت تتسع فيه رقعة المواجهات بالمنطقة. اقتصاديا، سجلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفاضا حادا، ما يمنح مسؤولي البنك الفيدرالي الأمريكي مساحة إضافية لتركيز على جهود احتواء التضخم دون ضغوط فورية من سوق العمل. وفي غضون ذلك، تسعى تركيا لتحقيق زيادة قياسية في حجم التبادل التجاري مع سوريا بعدما قفزت الأرقام العام الماضي بنمو تجاوز 40% لتصل إلى 3.57 مليار دولار. رياضيا، تنطلق اليوم على ملاعب أرخبيل سقطرى مباريات الدور النصف النهائي من التصفيات المؤهلة للدرجة الثالثة، وسط ترقب جماهيري كبير لتحديد الفرق المتأهل للنهائي. وفي كرة القدم العالمية، أعلن النجم الجزائري الدولي عيسى مندي رسميا اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده. لمزيد من الأخبار زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام، ولكم مني أطيب التحايا. كنت معكم أنا هبة علي، ودمتم بخير.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد

0: موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.
0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: أنتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة.

0: لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-404.

0: Hey, look, huh? Hey, look, huh?
1: مع الخليجي والجزع. مع الخليجي والتدريب كله.

0: صبر. حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.